سفر زكريا النبي الإصحاح الثامن. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيكمل ربنا حديثه في الإصحاح الثامن مكمل لسياق الإصحاح السابع واللي كنا بدأناه سابقا، وكان هذين الإصحاحين بيدور موضوعهم حول حديث عن الصوم وعن حياتهم الروحية وعلاقتهم بربنا. وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. إن كان ربنا في الإصحاح السابع وبخهم على شكلية العبادة وشكلية أصوامهم وشكلية الإفطار الذي لم يكن تمجيدا لله، فيجي ربنا هنا يقول لهم اللي أنا بكلمكم فيه ده بدافع الغيرة، والغيرة دي ناتجة من محبة نارية قوية في قلب ربنا تجاه شعبه وأولاده. غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. بسخط عظيم يعني بغضب شديد. غرت عليها يعني من أجل تأديبها، ولكن هذا الغضب كان والتأديب من أجل قيادتها للتوبة. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هنا ربنا بيرجع إلى نغمة التشجيع والمساندة والرجاء في المستقبل الأفضل لهذا الشعب العائد الذي يطلب منه التوبة. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون، بعد ما ربنا تركهم وسلمهم وقال عنهم إنهم لستم شعبي وسلمهم للأعداء والسبي والعار في وسط الشعوب، يقول قد رجعت إلى صهيون، رجعت للعلاقة معهم تاني، وأسكن في وسط أورشليم ببناء الهيكل يعود الله يتراءى مرة أخرى بينهم، فتدعى أورشليم مدينة الحق أي الأمانة والعدل وجبل رب الجنود الجبل المقدس. المقصود هنا جبل بيت الرب اللي هو جبل الهيكل اللي اختاره ربنا عشان يكون موضع سكناه. ولما يقول الجبل المقدس قد يشير إلى أورشليم بصفة عامة وبصفة خاصة إلى جبل الهيكل. لما ربنا يرجع ويسكن تدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. هنا ربنا بيبدأ يذكر عن البركات الزمنية التي سيعوضهم بها بعد عودتهم، فيقول سيجلس بعض الشيوخ والشيخات الرجال والنساء على السواء. وهنا لما يقول الشيوخ والشيخات وبعدين يقول كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، يعني من التقدم في العمر هيعجزوا جدا ويطول بهم العمر، فهنا رمز إلى بركة الله في العمر. سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، دليل إن ربنا هيبارك في عمرهم ويديهم أعمار ممتدة. والشيوخ والشيخات أيضا إشارة إلى الحكمة وطول الأيام تمتزج بالحكمة. لما يقول في أسواق أورشليم المقصود ساحات المدينة حيث المعاملات بين الأفراد، وكان دايما بيحتكم فيها إلى الشيوخ بسبب حكمتهم في الفصل في المنازعات والمعاملات اليومية. وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. هنا الصبيان والبنات رمز الحيوية والبساطة ولاعبين كناية عن الفرح. وهنا ربنا بيقول سيوجد في حياتهم الحكمة ويوجد في حياتهم الحيوية والبساطة. وهنا تحقيق للطلب اللي ربنا يسوع طلبه من الجموع وقال كونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام. فالشيوخ هنا رمز الحكمة والصبيان رمز البساطة. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا، إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني، يقول رب الجنود. هنا ربنا بيقول إن المعنى المقصود إن ما هو مستحيلا في أعين الشعب، إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني، يعني لا يمكن أن يكون هذا عسيرا أو مستحيلا عند الرب القادر على كل شيء، زي ما الملاك قال هل يستحيل على الرب شيء؟ كل شيء مستطاع.
عند الله. فهنا ربنا بيقول إذا كان الشعب الحالي مش قادر يصدق إن الوعود دي هتتم في حياتهم، إن هيشوفوا البركة ويشوفوا الحكمة ويشوفوا بناتهم وأولادهم لاعبين في أسواق المدينة، إن يكن هذا عجيبا في أعين، إن كان ده شيء مستحيل في نظركم، فإن

هذا لا يكون عجيبا أو لا يكون عسيرا في عيني. يقول رب الجنود هكذا قال رب الجنود: هأنذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس. هنا إشارة أن ربنا سيجمع كل المسبيين ويخلصهم من أرض سبيهم، والآية دي أيضا بتحمل كناية عن الأمم التي ستؤمن بالمسيح من جميع أرجاء العالم كله. وهنا المقصود أن الله سيجمع المتشتتين وكل من هو بعيد عنه، لأن الأمم بعيدين عن الله، فسيجمعهم ويخلصهم ويضمهم إلى كنيسته. وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. يبقى هنا كناية أن الله سيفتقد الشعوب، أو بمعنى أدق سيفتقد شعبه من بين شعوب العالم، ويأتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم. أورشليم هنا كناية للخلاص والفداء المقدم في أورشليم. ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. هنا طبعا إشارة إلى كنيسة العهد الجديد اللي بتحيا في رعاية الرب وسط تيار الشر السائد في هذا العالم. هكذا قال رب الجنود: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام. يعني ربنا عمال يشجع ويشددهم ويشجع قلوبهم: لتتشدد أيديكم أيها السامعون في هذه الأيام هذا الكلام من أفواه الأنبياء. مين المقصود بالأنبياء؟ حجي وزكريا الذي كان يوم أسس بيت رب الجنود لبناء الهيكل. يبقى هنا ربنا بيقول لهم الكلام اللي أنا بعته لكم على فم حجي وزكريا في بدء تأسيس بيت الرب، هدفه التشجيع وهدفه تقوية عزائمكم. لأنه قبل هذه الأيام لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة ولا سلام لمن خرج أو دخل من قبل الضيق، وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه. الآية دي بتوصف حالهم قبل حدوث السبي وقبل عودتهم. لأنه قبل هذه الأيام، قبل التأديب وقبل عودتكم، لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. يعني كان الإنسان عمله بلا قيمة، وكان متساوي مع الحيوان في قيمته لأنه عايش في الخطية. لم تكن للإنسان أجرة ولا للبهيمة أجرة. البعض بيقول ان الآية دي بتشير الى بداية اعمال بناء الهيكل، وازاي ان هم كانوا بدأوا وما كانش فيه امكانية لتوفير اجور العمال. لكن الواضح ان هم مروا بازمنة صعبة، لم تكن للانسان اجرة ولا للبهيمة اجرة، فكان عمل الانسان مساويا لعمل الحيوان. ولا سلام لمن خرج او دخل من قبل الضيق. الضيق هنا بسبب الأعداء، ففقدوا الأمان وفقدوا إحساس الطمأنينة. لا سلام لمن خرج أو دخل، مفيش أمان ومفيش استقرار. وأطلقت كل إنسان الرجل على قريبه، قاموا بعضهم على بعض في صراعات داخلية. فربنا بيقول لهم قبل هذه الأيام كنت كده، أما الآن فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى. يعني أنا مش هتعامل مع الشعب دلوقتي زي ما تعاملت مع أجدادهم وأبائهم. فلا أكون أنا لبقية هذا الشعب كما في الأيام الأولى حينما غضبت عليهم وشتتهم بالسبي، يقول رب الجنود. بل زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. ربنا هنا بدأ يكلمهم عن الخيرات القادمة عليهم. زرع السلام يعني يزرعوا في سلام بلا خوف من الأعداء. الكرم يعطي ثمره، الكرم اللي هو حقل العنب، والكرم والخمر دايما بيشير إلى الفرح. والأرض تعطي غلتها اللي هي المحاصيل بتاعتها، دي إشارة للبركات الزمنية. والسماوات تعطي نداها، كناية عن المطر. يعني بعد ما كانت قلنا في حجي ان السماء منعت الندى من فوق، لا، بركات ربنا القادمة ستسمح بنزول الندى والمطر مرة اخرى. واملك بقية هذا الشعب هذه كلها، يعني اورثهم هذه الارض التي ذهبوا عنها ثم عادوا. هنا طبعا الآية دي بتحمل صورة روحية لسكن الله في النفس، فتصير مثمرة بعمل نعمة روح الله فيها، فيزرع في سلام لأنه السلام ثمر البر،

الأرض تعطي غلتها، تبدأ الثمار الروحية تبان في حياته، السماوات تعطي نداها، الندى كناية عن نعمة الروح القدس. فدي صورة لسكن الله في النفس. ويكون كما أنكم كنتم لعنة بين الأمم يا بيت يهوذا ويا بيت إسرائيل، كذلك أخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا لتتشدد أيديكم. زي ما كنتم سابقا لعنة بسبب خطاياكم، يعني بسبب ان هم كسروا الناموس، وبسبب كسر الناموس ملعون كل من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، فأصبحوا تحت اللعنة. هنا أصبحوا بركة، أخلصكم فتكونون بركة. يبقى بسبب الخطية يصير الإنسان لعنة، وبسبب التوبة يصير الإنسان بركة. ولعنة الإنسان تمتد إلى ما يحيط به، وبركة الإنسان تمتد إلى ما يحيط به. وبعدين يقول فلا تخافوا، وعد بالطمأنينة لتتشدد أيديكم، بيأكد على المساندة والمعونة الإلهية القادمة لهم. لأنه هكذا قال رب الجنود، كما أني فكرت في أن أسيء إليكم حين أغضبني آباءكم، قال رب الجنود ولم أندم، هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام في أن أحسن إلى أورشليم وبيت يهوذا لا تخافوا. آيات 14 و15 ربنا بيقول لهم زي ما كنت فكرت فيكم قديما إن أنا أؤدبكم، أسيء إليكم يعني أؤدبكم، حين أغضبني آباءكم لما تركوا ربنا وعبدوا الأوثان، قال رب الجنود ولم أندم يعني لم أتأسف ولم أتراجع عن التأديب، وبالفعل تم تأديبهم بالسبي. هكذا عدت وفكرت في هذه الأيام بعد عودتهم إلى أرض كنعان، عدت وفكرت يعني قررت ونويت وقصدت أن أحسن إلى أورشليم. أحسن إلى أورشليم المقصود أن أصنع معروفا إلى مدينة أورشليم وبيت يهوذا لا تخافوا. يبقى ربنا قال لا تخافوا مرتين في 13 و15، قال لتتشدد أيديكم، قالها في 9 وقالها في 13. هذه هي الأمور التي تفعلونها. يبقى هنا ربنا بيقول لهم بقى على المنهج اللي المفروض يمشوا فيه، هذه هي الأمور التي تفعلونها ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، يعني كل واحد يتكلم مع الآخرين بالصدق وبالعدل، اقضوا بالحق يعني احكموا بالعدل، وقضاء السلام في أبوابك. قضاء السلام يعني أحكام تحقق السلام، أو قضاء وحكم يحقق السلام في حياة الناس. في أبوابكم كانت ساحات المدينة بالقرب من الأبواب حيث كان يجلس القضاء، عشان كده يقول وقضاء السلام في أبوابكم. ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، يعني محدش يحمل أفكار شر على قريبه. البعض بيكتفي بنقطة أنه لا يسلك بالشر تجاه قريبه، لكن ربنا هنا بيأكد على نقطة القلب، أن إزاي لا يحمل في قلبه الشر على قريبه، فلا يكتفي عدم فعل الشر، بل يجب أن نصل إلى عدم التفكير في الشر على مستوى الفكر أو على مستوى المشاعر في القلب. ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحبوا يمين الزور، يمين الزور يعني القسم أو الحلفان بالباطل، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب، أكرهها يعني أرفضها. فربنا ادانا كده هنا كام فضيلة في آية 16 و17 مهمين، يكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالعدل، قضاء السلام يعني تكون صانع سلام بين الآخرين، لا تفكر في أحد بالسوء على مستوى القلب، لا تحب يمين يعني تحلف البتة، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا، هكذا قال رب الجنود، إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. قلنا في الإصحاح السابق إن كان بني إسرائيل قد نظموا أصواما لذكريات مرة قد عبرت بيهم، من أجل إن هم يتزللوا في هذه المناسبات أمام ربنا، من أجل أن يقبل توبتهم ويرجعوا مرة تانية إلى أرضهم. فهنا بيذكر أربع أصوام
تم وضعها في عبادتهم وما كانتش موجودة في الشريعة، صوم الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر. كانت التذكارات هذه، الشهر الرابع كان حصار أورشليم، والشهر الرابع حصار أورشليم وفتح أبوابها، الشهر صوم الخامس تذكار لخراب الهيكل، صوم السابع كان تذكار لقتل جداليا والي اليهودية، صوم الشهر العاشر كان تذكار لحصار أورشليم الأول اللي دام لمدة 20 شهر. فكانت الأصوام دهية بتحمل هذه التذكارات، وكانت بتحمل ذكريات مرة في حياتهم. عشان كده ربنا يقول إن هذه الأصوام تكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة. هما كانوا جايين يسألوا إنه يتوقفوا عن الصوم ولا لأ، زي ما شفنا في الإصحاح السابع في آية 3 يقول: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ فهنا كانوا عايزين سؤال من ربنا، يا إما يستمر، إجابة من ربنا، يا إما يستمر يا إما يتوقف. لكن ربنا بيقول لهم إن هذه الأصوام ستتحول ذكراها إلى ابتهاج وفرح وأعياد طيبة، فذكرى الحزن تتحول إلى فرح، والصوم لا يكون فيما بعد على ذكرى خراب، لأن هي كلها أحداث مؤسفة، بل سيكون الصوم مفرحا لأنه يقوم على ذكرى توبة وانتصار على الشر. يبقى هنا ربنا بيوصل لنا مفهوم جميل جدا عن الصوم. هما ربطوا الصوم مع ذكريات خراب موجودة في حياتهم، لكن ربنا قال لهم لا، ده الصوم مش شيء كئيب محزن في حياتكم، لا، الصوم هيبقى شيء مفرح، انه يصير ذكرى توبة وانتصار على الشر. تخيل كده احد الاصوام انت صمته وجاهدت فيه وتغلبت على احد الشرور اللي كانت مسيطرة عليك، الا يصير هذا الصوم فرح وذكرى عيد في حياتك، انك في هذا الصوم قد تغلبت على هذا الشر في حياتك؟ هو ده المقصود من اللي ربنا عايزه هنا، ان ربنا يقول لهم ان الصوم يتحول الى عيد، وده يغير المفهوم في ذهننا، ان الصوم مش حزن وشيء مؤلم والناس بتضغط على نفسها وتبقى تعبانة وتعد الايام اللي فاضلة عشان الصوم ينتهي، لا، ده الصوم هيبقى ليه ذكريات مفرحة، ذكرى الانتصار على الشر والتحرر من الخطية. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. هنا زكريا بينقلنا بقى من زمن بناء الهيكل، زمن العهد القديم، إلى كنيسة العهد الجديد، ويقول: هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد، نبوة عن دخول الأمم في الإيمان بالمسيح، وسكان مدن كثيرة، مدن على مستوى العالم هتيجي للإيمان، وسكان واحدة يعني إحدى المدن يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب. هنا بيبين خدمة أبائنا الرسل وكرازتهم في العهد الجديد، لنذهب ذهابا يعني حالا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. هنا زكريا شاف مشهد كرازة أبائنا الرسل بتاع العهد الجديد، فاشتهى هذا النبي القديس أن يكون بين رسل العهد الجديد. إن كان له كرامة نبي في العهد القديم، ولكنها ليست ككرامة رسل ربنا يسوع اللي كرزوا بخبر الخلاص وبفداء البشرية. فهو اشتهى ويقول: أنا أيضا أذهب، يعني أنا كمان نفسي أكون بين هؤلاء اللي حملوا كرازة الخلاص للبشرية كلها. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. طبعا تأتي شعوب كثيرة مش المقصود بها شعب اليهود، لأنهم أوريدي خلاص موجودين في اليهودية، لكن هنا كناية على قبول الأمم ودخولهم في الإيمان، لأن زكريا هنا هو بنتكلم في القرن
السادس قبل الميلاد، فيعني الدنيا قربت برضه.

اه لسه كتير شوية، 600 سنة مثلا ولا 500 وشوية، لكن إلا إنه ده تشجيع للأمم أيضا. فلم يكن سفر زكريا تشجيعا لشعب إسرائيل فقط، بل كان تشجيعا للأمم البعيدة أنه ستأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب، يعني يطلبوا رضاه ويقدموا له العبادة ويخضعوا له. هكذا قال رب الجنود: في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. هنا ده صورة رجل يهودي ذاهب أورشليم ليحضر عيد، فبيترجاه الأمم بالذهاب معه. فيقول في تلك الأيام، يعني في زمن العهد الجديد، يمسك 10 رجال، دي كناية عن الأمم اللي هيدخلوا الإيمان، من جميع ألسنة الأمم، يعني من لغات مختلفة ومن جميع اللغات. في تلك الأيام يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم بذيل رجل يهودي، ذيل يعني طرف الثوب بتاعه. والراجل اليهودي هنا رمز للمسيح اللي هيجذب الأمم ويمسك الشعوب بذيله من أجل أن يتطهروا، زي ما المرأة قالت: إن مسست ولو هد بثوبه شفيت من هذا النزيف. فهنا الرجل اليهودي رمز لربنا يسوع، ورمز أيضا للمؤمن المسيحي. المسيح اللي رايح الكنيسة بيجذب رجال من جميع ألسنة الأمم وهو رايح، يمسكون بذيله ويقولوا: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم. فهنا إشارة لربنا يسوع ومن بعده مؤمني العهد الجديد اللي هيجذبوا آخرين ويقولوا: نذهب معكم، يعني نروح معاكم لربنا لأننا سمعنا أن الله معكم. من اللي سمعناه أن ربنا عامل معاكم كذا وكذا وكذا، إحنا عايزين نروح معاكم. فهذا الإصحاح بيجي تشجيع. بعد ما جاء الإصحاح السابع كان توبيخ، جاء هذا الإصحاح تشجيع إن الأزمنة المقبلة لهم هي أزمنة مفرحة، تتحول أصوامهم من ذكريات محزنة إلى ذكريات مفرحة، ويأتي زمن العهد الجديد يحمل قبول الأمم من جميع البلاد والشعوب. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة شخصية المسيح كلمة الله الحي، القيت في قداس الجمعة 18/10/2002 للقمص تدرس يعقوب.
1: امين. في المزمور اللي سمعناه النهاردة نسمع الحديث الموجه للسيد المسيح: تقلد سيفك على فخذك أيها القوي الجبار، بحسنك وجمالك واستله وانجح واملك. وفي نفس الوقت في إنجيل معلمنا متى اللي سمعناه يقول عنه: لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. الصور غريبة لو الواحد أخذها بالمنطق البشري يستصعب قبولها. ازاي تقول له تمنطق بالسيف واملك واستله واملك، وفي نفس الوقت تقول له ده انت كلك جمال وكلك حسن، وايضا يقول لا يصيح ولا يسمع احد صوته. التلاتة كده مش راكبين على بعض. يعني ما تجيش حد ضابط في الجيش تقول له خليك جبار وامسك السلاح عشان انت انسان جميل، يدخل الجمال او الحسن في وسط المعركة، ولا تقول له خليك هادي وديع وفي نفس الوقت تقول له ايه امسك السيف بتاعك استله واملك وانجح. شخصية المسيح شخصية عجيبة لأنها تحمل في داخلها بكون كلمة الله الحي يحمل إمكانيات غير بشرية. من برا جاي لكي يكون أو لكي يملك كمن يتمنطق بالسيف في معركة، معركة ضد قوات الظلمة، معركة ضد الخطية، معركة ضد الشر، وفي نفس الوقت في رسالة هامة ان يحمل الغنائم ويدخل بها الى حضن الله. من بره في جهاد، في حرب، في مقاومة، ولكن في سر داخلي ان يحمل النفس البشرية ويدخل بها لفوق في السماء. مسيحنا أحبائي جه إلى العالم لا يصيح ولا أحد يسمع ولا يسمع أحد صوته. ليه يا ربي لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك؟ قال لأن المعركة جوه في الداخل، أدخل جوه

نفس في هدوء وأكشف أعماق النفس في الداخل فتكتشف الضعف بتاعها وأنا ملتزم إن أنا أديها النصرة وهي مش هي اللي هتغلب ده أنا اللي بغلب جواها. على رأي العلامة أوريجانوس يقول تعبير لطيف وهو بيعاصر أكتر من مرة الاستشهاد، يبص كده للشهداء ويقول إيه، يقول لما تبص على الشهيد تبص لوشه تلاقي من جواه حامل المسيح، فاللي بيتألم مش الشهيد لكن الألم نازل على المسيح اللي يفوق كل الألام وبلاهوته لا يخضع للألم. عشان كده نسمع صوت المسيح هو بيكلم شاول الطرسوسي يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أنا رب الأرض، أنا عمري ما أخذت موقف مضاد لحد في السماء، قال لا أنا السماوي اللي ساكن في قلوب المؤمنين اللي أنت مش طايقهم اللي أنت عايز تخلص منهم، لماذا تضطهدني؟ فمسيحنا مملكته في أعماق قلبك في الداخل، وهو بيطلبك إنك لا تصيح ولا يسمع أحد صوتك، تدخل كده مع مسيحك وتقعد معاه وهو بروحه القدوس يكشف ليك كل أعماق نفسك وتقول له طب وبعدين كل اللي جوايا ده، يقول لك دي شغلتي أنا، أنت لا تقدر تتقدس ولا تقدر تتطهر ولا تقدر تبقى بار، لكن دي معركتي أنا بيني وبين قوات الظلمة، أنت بس كل المطلوب منك أنك توافق أن أنا أدخل جوه وأنا كفيل أن أعطيك روح النصرة، أنا اللي أتقلد سيفي وأنا اللي أهزم عدو الخير وأنا اللي حطم الخطية تحت رجليك وأحملك في داخلي وأدخل بيك إلى حضن الآب. يا أحبائي، الطريق للدخول للسماء بقي منتهى السهولة. صحيح مطلوب مننا نحن نكون جادين، ومطلوب مننا ان احنا نتقبل عمل المسيح فينا، لكن مش بشطارتنا، انا ما انا ولكن نعمة الله العاملة في. كتير ناس يقول لك يا ابونا انا ليا سنين في خطية معينة مش قادر اخلص منها. كتير واحد يقول لك طب اعمل ايه في عينيا، مين يقدر يضبطها؟ واذا ضبطت عينيا مين يضبط افكاري؟ ومين يضبط ايضا حاسة السمع اللي ما اقدرش اقفلها؟ ومين يقدر يضبط مشاعري واحاسيسي الداخلية اللي ماليش سلطان عليها؟ اقول لك حبيبي، لك اله كل المطلوب منك انك تقتدي به، لا تصيح ولا يسمع احد صوتك. معركتك معركة داخلية، ادخل كده الى مخدعك قول له يا رب عايز اقعد معاك. وجايلك بخطاياي وبضعفاتي وبسقطاتي، وجايلك وأنا معترف أني كلي ضعف، ولكن أنت إله قوي، أنت المعركة معركتك، أنا مش طرف فيها، الطرفين هم من الله والشيطان، وأنا خارج المعركة. إن دخلت جوه المسيح أكسب بالمسيح، إن اديت له ظهري أطلع أنا خسران، لأني أنا رفضت قبول الوجود في حضرة الله والثبوت في المسيح يسوع ربنا. يا أحبائي، يقول ماري إسحاق السورياني عبارة خطيرة، يقول إن عدو الخير مستعد يساعدك في كل حاجة. عايز تروح الكنيسة؟ يقول لك أوي أوي. عايز تقف تصلي؟ صلي. عايز تقرا في الانجيل؟ اقرا. تقول لي يا للدرجه دي؟ بس حاجه واحده، انك تقعد هادي مع الهك وتقول له يا ربي نفسي اعيش معاك وادوق علاقه الحب اللي بتربط بيني وبينك. عدو الخير ما عندوش مانع يشتغل في الفريسيين اللي كان ليهم كل مظهر التدين وكانوا يظنوا في انفسهم انهم ابرار. يقول معلمنا بولس الرسول عن الماضي بتاعه
يقول من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. من جهة الناموس فأنا إيه؟ بار. أنا ما عملتش حاجة، كنت بدفع العشور بتاعتي وكنت بخدم ربنا وكنت بعمل كل الطقوس بتاعت العبادة. لكن اكتشف بولس الرسول ان كل ده كان قشرة من بره، ونيجي عند الاعماق اللي جوه، العلاقة الخفية اللي مع الله وعدو الخير يلخبطها. وده خطورة الحياة الخارجية دون الارتباط بالاعماق الداخلية. وما اكثر النفوس اللي ليها المظهر الخارجي من بره جذاب ومن الداخل فراغ كامل. يقول مثل القبور المبيضة، من الخارج شكلها جميل ومن الداخل مملوءة فسادا ونتانة. فالدعوة النهاردة إذا كان المسيح بتاعنا لا يصيح ولا يسمع أحد صوته، فدي دعوة كل واحد فينا إن يبقى له قعداته الهادية وما ياخدهوش العالم، حتى الخدمة بتاعت الكنيسة، حتى خدمة الناس، لابد لكل إنسان يبقى له قعدته الهادية مع ربنا. يقول له ربي أنا إيه؟ أنا بين إيديك. تقول لي يعني وأنا أقعد سلبي مش هشتغل؟ لا، هتشتغل هتشتغل. وبولس الرسول يقول لتيموثاوس يطلبه أن يجاهد كإيه؟ كجندي صالح ليسوع المسيح. بس مش بيشتغل بدراعته، بيشتغل بأذرعة المسيح. مش بيشتغل بشطرته، لكن بيشتغل بفكر المسيح. مش بيشتغل بخطة بشرية، لكن بيشتغل بخطة الله العاملة فيه. الطريق سهل وبسيط إذا الإنسان كان جاد في خلاص نفسه، يقعد مع إلهه ويقول له ربي أنا نفسي أقعد معاك وأهدى وأكتشف أعماق اللي جوه. القديس كليمندوس الإسكندري في القرن الثاني يقول عبارة مهمة جدا يكررها كتير، يقول اعرف نفسك تعرف إلهك، اعرف إلهك تصير شبه لي. لما الإنسان بروح الله القدوس يكتشف أعماقه يلاقي كل الخطايا جواه، وبعدين يرفع عينيه كده يقول له مين يا ربي اللي طلعني من الخطايا دي؟ يقول له انا مخلص العالم. يمد ايديه كده لربنا ويحط ايده في ايد ربنا ويجي نشله يقدسه فيجعله صوره حيه للاله المتجسد لربنا يسوع المسيح، ايقونه جميله للعريس السماوي. تقلد سيفك أيها القوي الجبار. مين اللي يتقلد سيفه؟ ده المسيح. ما أنا عضو في جسد المسيح، فدايما متقلد سيفي أينما وجد. السيف بتاعنا يسميه الكتاب المقدس سيف الروح، كلمة الله. خليك دايما قاعد مع كلمة ربنا في هدوء، مش ماسك الإنجيل عشان أحفظ آيات بس، ولا ماسك الانجيل عشان اكلم الناس عنه بس، ولا ماسك الانجيل عشان اخد بركه عشان ربنا يبارك لي اليوم، لكن انا بقعد مع كلمه الله سيف الروح، اقول له انت خلاصي، انت حياتي، انت نصرتي، انت اكليلي، انت المشبع لكل كياني الداخلي. العادات الهاديه مع الانجيل والتمتع بسيف الكلمه يعطي للإنسان أن يكون جنديا صالحا لحساب ملكوت الله. اللذيذ في المعركة أن أي إنسان ممكن يدخلها، راجل، ست، طفل، شيخ، إنسان مريض، إنسان بصحة، إنسان متعلم، إنسان أمي، إنسان غني، إنسان فقير. ادعوا كل من يدعو باسم الرب يخلص. الانسان الهادي اللي يقعد مع نفسه ويتمتع بمسيحه من خلال كلمة الله، مش مهم كانت امكانياته ايه، لكن الله
شغلته كده اختار جهال العالم لكي يخزي بهم الحكماء، واختار الضعفاء لكي يخزي بهم الأقوياء، واختار المزدرى وغير الموجود لكي يخزي بهم الناس الموجودين اللي فاكرين نفسهم عظماء. يا ريت يا أحبائي كده بنعمة المسيح كل واحد النهاردة يحط في ذهنه اليوم اللي يعدي من عمري ما فيهوش قعدة هادية مع المسيح. مش عايز أقول يوم ضايع، ده يوم بيضيع حتى الأيام القديمة. يعني كل يوم بيشغلنا العالم، حتى ولو تشغلنا الخدمة، حتى ولو يشغلنا العمل الكنسي، إن ما كانش يجو دايما عيني على مسيحي في موقف هادي مش ممكن القلب يرتفع لكي يعيش في السماء. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إيه يعني لا يصيح ولا يسمع أحد صوته؟ في المزامير أيضا يتكلم عن الرسل إنه لا تسمع أصواتهم وإلى أقصى الأرض بلغ إيه منطقه. الفرق بين المسيح وبين المعلمين إن المعلم يكلم الناس زي ما أنا واقف كده أتكلم على المنبر، لكن المسيح يتكلم معاك جواك، ومش هتلاقيه واقف يكلمك بأوامر ولا بنواهي ولا بوصايا، لكن يقولك تحب تيجي معايا فوق، تحب أحملك على كتافي وأدخل بيك السماء، تحب أدوقك حضن الآب، تحب تدخل معايا تشترك مع الملائكة في التسبيح. تقول له يا ربي أنا مش بفهم كتير في الكتاب المقدس، أنا مش حافظ ألحان كتير، أنا مش ملياش المعرفة الكتيرة في أمور الدين. يقولك دي بسيطة أوي، كل المطلوب منك أنا حشيلك وأحملك على كتافي وأطلع بيك وأدوقك العشرة الحلوة مع الآب، وتعيش عضو في جسدي المقدس، وتحمل روح القدوس جواك، وتصير ابنا مقدسا لله. لا يصيح ولا يسمع أحد صوته. إلهنا الصالح يسوع لم يكتب كتابا، لكن أعطانا الكتاب المقدس بروح القدوس. إنما الكتاب اللي بيكتبه إن احنا ينقش كلامه في أعماق قلبنا بروحه القدوس، ويجدد بروحه كياننا، ويجمل النفس البشرية لكي تصير حاملة بر المسيح. يقول معلمنا بولس الرسول صار لنا إيه؟ برا، صار لنا برا وفداء، وصار لنا تقديسا أو قداسة. كلنا خطاة وكلنا في الضعف، ولكن يا أحبائي حينما نحمل المسيح نبقى إيه؟ يقول بولس الرسول، وزي ما شفنا امبارح في أعمال الرسل، يتكلم لما يتكلم عن الكنيسة في سفر الأعمال يسميهم الشعب الكنيسة القديسين. أنا يا ربي أبقى قديس؟ قال آه، مش بشطارتك، لكن ده عملي أنا فيك، عملي أنا فيك. الزبالة دي أرميها وأديك روح القداسة في داخلك. ربنا يدينا أحبائي كلنا من أجل غنى نعمته أن احنا نترمي في أحضانه لكي نزوق ونختبر الحياة السماوية الإلهية، لكي نكون شركاء معه في الطبيعة الإلهية، لكي نوجد دائما حاملين بره. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

وطرانية الشرقية ومدينة العاشر تقدم محاضرة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويز بالعربية.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ونحن في نهايه الاربعين المقدسه التي كان السيد المسيح فيها مع تلاميذه، نود ان ناخذ تاملا بسيطا في معنى ان الرب يكون معنا. يعني السيد المسيح كان مع تلاميذه 40 يوما، نقدر نقول عملية تسليم وتسلم. فأول حاجة سلمهم حقيقة القيامة وأزال ما عندهم من شكوك بخصوصها، وإن القيامة ليست تخص الروح فقط وإنما تخص الجسد قبل كل شيء. وأيضا أعطاهم تعليما من كل ناحية، كما يقول الكتاب بدأ من موسى والأنبياء والمزامير يفسر لهم جميع ما يتعلق به، فكان قاعدة مليانة تعليم. وأيضا قضى 40 يوما يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، ودي ناحية جديدة أيضا من التعليم. وأيضا سلمهم الكهنوت، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. وايضا عهد اليهم بنشر الايمان وسط جميع الامم، وقال لهم اذهبوا اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، وقال لهم تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. يعني لغى حكاية الأمم دي اللي كانت موجودة عند اليهود. وأيضا سلمهم المعمودية فقال لهم تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. سلمهم الإيمان في نواحي كثيرة جدا، ومع ذلك في نهاية 40 يوما وقبل أن يصعد إلى السماء قال لهم ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يعني مش بس كنت معاكم بالجسد بتشوفوني، لكن هكون معكم تحسون وتشعرون بكل ما أعمله من أجلكم في حياتكم وفي خدمتكم، أكون معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ومش بس كده، وإنما أيضا بعد صعوده إلى السماء ظهر لشاول الطرسوسي ودعاه للخدمة وسماه بولس الرسول وعهد إليه بخدمة الأمم. ثم ظهر لبولس الرسول مرة أخرى في كورنثوس وقال له إن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة، تكلم ولن يقع بك أحد ليؤذيك.
وظهر له مرة أخرى وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم، ومرة ثالثة وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روم أيضا. وبعد قيامته أيضا بفترة أطول ظهر ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس وكلفه بسبع رسائل لرعاة الكنائس السبع التي في آسيا. وعلى الرغم من كل هذا بقي عمله في الكنيسة باستمرار. إنها آية معزية جدا أن يقول الرب لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لقد كان الرب مع يعقوب أبي الآباء وظهر له في السلم الواصل بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. ربنا يكون معاه في حفظ وفي حماية. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. وظهر أيضا ليشوع بن نون وقال له كما كنت مع موسى أكون معك. لا أهملك ولا أتركك. وكان مع يوسف الصديق أيضا. ولذلك يقول الكتاب وكان يوسف رجلا ناجحا وكان الرب معه. وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. إذا وجود الرب مع الإنسان فيه نوع من الحماية والحفظ وأيضا فيه نوع من أن يجعله ناجحا في حياته. وأيضا فيه نوع من إعطاء المواهب. فقد كان مع يوسف الصديق وأعطاه موهبة تفسير الأحلام وأعجب به فرعون وقال هذا الإنسان فيه روح الآلهة وسلمه كل شيء وجعله الثاني في المملكة. كان الرب مع ثلاثة فتية في أتون النار ولم يسمح للنار أن يكون لها سلطان عليهم. وكان مع دانيال في جب الأسود وأرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. احنا في كل مشاكلنا لا تهمنا المشكلة في حد ذاتها، إنما يهمنا هذا السؤال هل الرب معنا ولا لا. إن كان الرب معك فيبقى لا مشاكل أمامك تستطيع أن تضايقك. وكما يقول الكتاب إن كان الرب معنا فمن علينا. حاجة مهمة ان الواحد يتأكد منها هل هو مع ربنا ولا لا. وكان الرب مع الكنيسة في مرحلة الاستشهاد التي مرت بها منذ العصر الروماني
حقق لها وعده في ان ابواب الجحيم لم تقوى عليها. كان الرب مع القديس أثناسيوس الرسولي وحفظه في كل المتاعب التي احاطت به من الاريوسيين، وقيل لأثناسيوس العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فقال وأنا أيضا ضد العالم. لكن ما كانش ممكن يقدر يقول أنا ضد العالم إلا لو كان واثقا أن ربنا معاه وهو ضد العالم. كان الرب مع الآباء الرسل وكان يقويهم ويسندهم بالآيات والعجائب، فنجحت رسالتهم. وكان مع الشهداء وكان يقويهم على احتمال الآلام. لو انتوا فكرتوا في الآلام اللي تعرض لها بعض الشهداء كنتوا تقولوا من يستطيع ان يحتمل كل هذا؟ لكن ما فيش شك ان الشهيد من دول كان يبدي استعداده انه يموت من اجل ربنا وانه يتعذب من اجل ربنا، يبدأ كده وبعدين ربنا يديله احتمال عجيب على كل الآلام التي يتعرض لها. إن كان الإنسان يشعر أن ربنا معاه يستطيع أن يقول مع داود النبي في المزمور: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لأن لما ربنا يكون معاك تكون معاك النعمة ومعاك القوة ومعاك الحماية والحراسة والحفظ والرعاية. أيضا سليمان الحكيم لما ربنا كان معاه أعطاه الحكمة وأعطاه سعة صدر مثل الرمل الذي على البحر في الكثرة، وأعطاه جلالا ملوكيا لم يكن لأحد من قبل. المهم إن ربنا يكون مع الإنسان.

لما ربنا كان مع داود النبي وهو صبي لسه صغير، اعطاه النصر على جوليات الجبار، وهو نفسه كان بيقول كده: الحرب للرب، اليوم يدفعك الرب في يدي. المهم ان الواحد يتأكد ان ربنا معاه. من اجل اليقين ان ربنا مع الانسان، عاش الاباء في البرية يحتملون تعب الجو والحر والبرد، ويحتملون الصوم والانقطاع عن الطعام، ويحتملون خطر دبيب الارض والوحوش والخوف، لان الرب معه. ان كان الرب مع الانسان لا يخاف ابدا. ان في يوم من الايام حوربت بالخوف، اعرف انك انت ضعف ايمانك بان ربنا معك. لما بطرس الرسول كان شاعر ان ربنا معاه، قدر يمشي على المية. لما خاف قال له: يا قليل الايمان لماذا شككت؟ لان خوف الانسان سببه ليس الاخطار المحيطة به، انما سببه انه لا يشعر بان ربنا معاه. لو الواحد شعر ان ربنا معاه ما يخافش ابدا ولا يشك. داود النبي يقول: وان قام علي جيش ففي هذا انا مطمئن، ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. والانسان اللي يشعر ان ربنا معاه يكون منتصرا باستمرار مهما كانت المخاوف. وهكذا يقول داود النبي في المزمور: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم علينا. الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ربنا أيضا مع الخدام الذين يعملون في خدمة الكلمة، يعطي كلمة للمبشرين. بولس الرسول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. الشخص اللي بيوعظ، اللي بيتكلم، اللي بيعلم، لابد أن يكون عنده إيمان أن ربنا معاه يديه كلمة. مش بس يديه كلمة، ويعطي الكلمة قوة لكي تؤثر في السامعين. ربنا مش بس مع الناس في الخدمة ولا مع الناس في الضيقة، ده مع الناس المساكين والمنكسر القلوب والمسبيين، ينادي لهم بالإطلاق. ربنا مع حنة التي صارت أما لصموئيل وهي تبكي وتنذر نذرا. ربنا مع المنكسر القلوب. ومش بس مع دول، ده ربنا أيضا مستعد أن يكون مع الخطاة
لكي يساعدهم على التوبة. يقول أنا واقف على الباب وأقرأ، من يفتح لي؟ ولولا هذا الأمر ما خلص إنسان من خطاياه. ده في رسائله إلى الكنائس السبع، أرسل منها رسالة إلى راعي كنيسة ساردس يقول له إن لك اسم أنك حي وأنت ميت. حتى هذا الشخص اللي له اسم أنه حي وهو ميت، ربنا برضو كان معاه لكي يعطيه الحياة. ربنا في وقت من الأوقات كان مع عبدة الأصنام لكي يتركوا أصنامهم، ومع الشيوعيين لكي يتركوا إلحادهم. ما هو لولا أن الرب عمل في كل هؤلاء ما كانوا قد تخلصوا من خطاياهم بعد. في كل وقت تشعر أنك أنت تعبان، اتذكر أن ربنا يكون معك. هو مشكلة الناس أن ربنا موجود مع كل واحد، لكن مش كل واحد بيشعر بوجوده، مش كل واحد بيشعر بوجوده. لو شعرت بوجوده ما تتعبش. مؤثرة جدا عبارة القديس أغسطينوس حينما قال: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شخوتي لم أكن معك. عشان ربنا يكون معك لازم أنت أيضا تكون معاه، وإلا هتردد عبارة عذراء النشيد: حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. تصوروا ربنا كان مع قايين بعد أن قتل، وقال لهابيل: صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني ربنا مع هذه الدماء التي تسفك غدرا كما حدث لهابيل الصديق. المهم انك انت تعمل ما يجعلك تحس بوجود الله معك، ولازم تشعر بكده، لأن ربنا ما خلقش الكون وسابه، خلقه ولا يزال يرعاه، خلقه ويهتم بيك، والمهتم بالكل يهتم بيك أنت أيضا. أخرج من نطاق الخوف ومن نطاق الشك، وأشعر باستمرار أن ربنا معاك. وإن شعرت أن ربنا معاك هتنكسف، تخطئ إلى الله الذي هو معك، تقول إزاي ربنا معايا وأنا بعمل وبعمل وبعمل. المزمور يقول: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. إن افتكرت حسنات الله إليك مش ممكن أبداً تخطئ إليه. تفضل انصرف.

أثناء الاضطهاد الذي أثاره دقلديانس وأعوانه على المسيحيين بصفة عامة وعلى أقباط مصر بصفة خاصة لتمسكهم

بالإيمان وعدم طاعتهم لأوامر الملك بعبادة الأوثان. كان يلهس الأقفاص غنيا جدا بالأموال والمقتنيات، وقد استخدموا السيد المسيح للعناية بأجساد الشهداء وتكفينهم وإرسالهم إلى بلادهم، وكان يفعل ذلك بنفسه. كما كان له 300 غلام كاتب زودهم بالأموال وكلفهم بالسفر للأماكن المختلفة لكتابة سير الشهداء وتكفينهم ودفنهم. وقد أنزل الله سهوا على قلوب الولاة فلم يمسكوه، لأن الله حفظه سالما لغاية حسنة، وهي خدمة القديسين وكتابة سيرهم تذكارا للأجيال القادمة. وكان الشهداء الذين يخدمهم يدعون له قائلين: لابد لك من سفك دمك على اسم السيد المسيح لتحسب في عداد الشهداء. ولما أراد السيد المسيح أن يتمم ما أنبأه به القديسون ويريحه من أتعاب هذا العالم، ظهر له في رؤيا الليل وأمره أن يذهب إلى أركاديوس ولي سمنود ويعترف أمامه بالسيد المسيح. فانطلق إلى هناك كأمر الرب، فعذبه الوالي عذابات شديدة بأنواع مختلفة، وكان الرب يقويه. وصلى صلاة ففتحت الأرض فاها وابتلعت 742 كاهن كانوا يخدمون أمامها. فلما رأى الوالي هلاك الكهنة وزوال الآلهة آمن بالسيد المسيح، ثم مضى مع القديس إلى والي إتريب الذي عذبهما كثيرا. ولما صلى القديس أرسل الرب ملكه إلى برب الأصنام، فنزع رؤوس الأصنام وسودها بالرماد. فآمن والي إتريب على يدي القديس يوليوس، ثم ذهب ثلاثتهم إلى ألكسندروس والي طوة، فكتب قضيتهم وأمر الجند فقطعوا رؤوسهم. وكان معهم ابن يوليوس تدرس ويونياس وعبيده وجماعة عظيمة كان عددها نحو 1500 شخص. استشهدوا جميعهم ونالوا إكليل الشهادة. نقل المؤمنون جسد يوليوس الأقفاصي مع جسد ابنيه إلى الإسكندرية. ولما انتهى الاضطهاد وتولى الملك قسطنطين زمام الحكم، سمع بسيرة الشهيد العظيم يوليوس الأقفاصي فأعجب به، وأرسل أموالاً إلى مصر وأمر بأن تبنى باسمه كنيسة في مدينة الإسكندرية. فبنيت ونقل جسده إليها، وكرس البابا ألكسندروس البطريرك 19 في 25 بابا. بركة صلوات هؤلاء الشهداء القديسين فلتكن معنا ولربنا المجد دائماً أبدياً. آمين.

أيها السيد الربيع يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

أليست خمسة عصافير تباع بفلسين، وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة.

الثاني يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا

Ego mbi aslo foros e marti tos be.

0: إن صوفيا بروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي آمين.
1: من حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس، تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعتذر مغفرة الخطايا.

في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطباعي العقلية بصوت لا يسكت ناطق بإلوهياته، وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك،

المستحقين غير المستحق من طهرك، اقبلنا ليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثر

0: كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة.
1: قبلوا صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
2: يا رب ارحم.
0: لا بحاسة مرذولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن، غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى مامك. فاجعلنا إذا أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحة لذلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحني.
3: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب للإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا.

هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

الحية، سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس.

انعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين الم

ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب بين الطباوي المكرم البابا الأنبط ودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك.

أسعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك.

0: فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله قديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا الصابغ الصابغ والشهيد قديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس أويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس أوديسيوس القديس تاوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس أورغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أورغوريوس الصانع العجائب والقديس أورغوريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح حسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهات القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا تزيرس القصة أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبرام أصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل.

يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا، كن غافرا لخطايانا ماحيا لذنوبنا من أجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك العظيم القدس.

وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين عدلي زكي جاك سامي ثروة ثابت فهيم ميخائيل ماهر وهبة في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية غير المال.

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة.

وضوا بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا.

0: طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخذي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا.
1: آبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الانبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقا.

0: وبالحقيقة أمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

بالحقيقة أمين، اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن

0: للتناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا يا إخوتي سامحوني وصلوا عني.

0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: وأعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: سيوسي مخصوص من شارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا أمين.
1: نتجاهل الروح القدس المعزي الذي سيرسله الآب باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أن قلت لكم أني أمضي إلى أني لو كنت تحبون كنتم تفرحون لأن أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، وليس هذا العالم آتي وليس له في شيئا، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا والكرمة الحقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، وكل ما يأتي بثمر يقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في أنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما أبدا آمين.
0: نسجد لك يا المسيح أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
2: أيها
0: الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. وبارك الرب إلهنا وبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن ولا خلاص.
3: أيها الملك السماء المعذي روح الحق الحاضر في كل مكان مالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلامة، خلصنا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة، اللهم ترافع علينا اسمعنا ارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة. آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
2: كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا ليسون كريا ليسون.

0: يسوم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء الأرض متانا بكرام. ارحمنا يا الله الآب دعوتك كل يسرس قدوس. ارحمنا يا رب إله الكوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شديدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واسمحنا الله عن سيئات اللي صنعناها بردتنا صنعناها بغير ردتنا اللي تفعلناها معرفة اللي تفعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك قدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد
1: أمين. شو يسرنا بشو يسرنا بتسبيح الساعة السادسة والتاسعة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا مذامير 30 معلمنا داوود النبي الملك بركات ورجمانا أمين.

0: زوج صاص يوصي من فصل مشارة الإنجيل عن ماري متى البشيرة تلميذ بركات ترجمانا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم

0: السماوات توب لكم إذا تركتم غيركم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين افرعوا تهللوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنما كذا ترد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فزت الملح فماذا يملح لا يصلح بعض شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسوا الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على الجبل ولا يكدون سراجا ويصنعون تحت المكيال بل يصنعون له على منارة فأيدي لكل من في بيت وهكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماء.
1: تنوش وباقي لصوص بقي وطن وصوص لهم عيس ويبجع كأقصته يمون ينون يمن في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تغرى عليها أبونا آدم فردوس ماذا صخ خطاياني والمسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني ولم أستجب صلاتي لطرفة الباطل تفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت ظهر كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتلت الخطية بالخشبة أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أو جعلنا بآلامك الشافي المحيا بمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك لا يسالنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا نحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحيم وقادر على خلاص لنتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: صنعة خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لأنا عندها وسط يديك الطائرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا لأن مشيئتك سرة تصعد على الصليب نجل زين خلقته من عبودية العدو نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعيش

0: عذرا عظمك لنا من قبل صليب ابنك نعمة الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعي في الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لنا قوي
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات صعد السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر دور كلها آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل

0: اسمك القدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب لنحن انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واقبلت البطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. السلام لك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجدا عذراء كل حين وليت الله ام المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام للتي وردتنا النور حقيقه المسيح لهنا العذراء القديس اسالي الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم وليت الله القديسه الشفيعه الامينه الجنس البشريه اشفع فينا امام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكه الحقيقيه الحقانيه السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانو ايد نسالك اذكرينا تشافي على المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح لك فلنا خطايانا.
1: دكسوس يوس يوس يبون قدوس قدوس قدوس وسط مشاركه الانجيل ومعلمنا ماري ماري لوقا البشير التنيز الطاهر بركاته علينا امين.
2: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذوا مدخلا الفراد المدينه تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعه فقبلوا مخاطبه من ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين للشفاء وكان النار قد بدا يميل فتقدم اليه ليصنع عشرة قالوا له اسرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطه والحقوا ليستريح ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع قال فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا فقال ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن نشتري طعام لهذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكؤوا في كل موضع 50 50 ففعل هكذا واتكؤوا مجمعين واخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وبارك وقسم واعطى لتلاميذه الله يضع امام الجموع فاكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كف مملوءة المجد لله دائما.
1: نرسم رسول سن بجود ناسو سن بمن موت سوى ابجاكي اكسوتي من اينان يا من داخل مود سري قدامك بك كلمتك يا من سلم وهديت تردلني انا الضال احتملت الصلب والصائم الله عن الذين قبلتهم بي من اجلنا نجيهم

0: فخر الرسل كل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثلث القدوس بلاهوت واحد نسجد له نمجده
1: يا رب
0: يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق الذي

كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلبان على عهد بلاظ إلا ما خبر وقام به الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد للسماوات أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكي انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجد الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بعمودية واحدة من خفايا الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار إلى الانتهاء آمين.

0: القدوس قدوس
1: سمع
0: الضابط كله يا ترس القدوس ارحمنا يا رب لا تكن معنا لأنه ليس لنا معين شئتنا وضيقات نسوء حل وقف واسفحنا يا الله عن سيد استرنا بغير معرفة فعنا بغير معرفة خفية يا رب اغفرها لنا من اسم قدوسها كرحمتك يا رب وليس كخطايانا أبانا الذي في السماوات مقدس اسمك ليأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنك أعطينا فلنا ذنوبنا
1: كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا
0: تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح
2: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين.

ونسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار.

سائر شعبي وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب، قدم هذا اليوم لبال الكهنة والكليرس والشمس وكل الشعب وضعفي، يكونون محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس مالندس خورس وقديس سنس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبي فم قديس كريلوس قديس بسيريوس قديس غروريوس، من أفواه ثلاث مئة وثمانية عشر مقطعين من قيوماء، خمسين من قسطنطين، مئتين بأفس، فم بطريركان الأب المكرم رئيس كان الباب الأنبا تغدروس الثاني، فم حقارة تيرنا مبارك ملوء مجد الاسم القدوس الآب والابن الروح القدس الآن وكل الآن دار

من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روما وبركته علينا أمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء

0: لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا. هل إياه يرجو أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. لكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب لتحل على أرواحنا يا أبابي أخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا أمين. والنهاية، كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلما بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبهم، وأما وجه الرب ضد فعالي الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا رب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث في ذلك الوقت اضطرابا ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحد اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة الأرطاميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط، بل وحتى في من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا أن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل فيه إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها، هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلؤوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس واسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعه التلاميذ وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه، أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من رفس، وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهاتكم. لأنه فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فأنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرفعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيء آخر فأنه يقضي بينكم في محبل شرعي. لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطى جوابا عن هذا الشعب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: الآب وابن الروح القدس الآن واحد أمين. اللهم الثاني والعشرون من شهر توت، أحسن الله انقضاء مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون كونلاس وإكسوا أخته، ابن صابور ملك الفرس، وتتاس صديقه. قد كان الملك صابور يعبد النار والشمس ويضطهد المؤمنين باسم السيد المسيح في بلاده، وكان تتاس رئيسا على إحدى البلاد، فوشى به بعض الأشرار عند الملك بأنه مسيحي، فأرسل إليه تماخر الوالي ليتحقق من عقيدته ويعذبه إن كان الأمر صحيحا. ولما سمع الأمير كوتلاس جاء إلى صديقه تتاس الذي قبض عليه الوالي وأمر بطرحه

في أتون النار، فرشم تتاس النار بعلامة الصليب فانطفأت للحال. فتعجب الأمير كوتلاس وظن أن ذلك بفعل السحر، فأخبره تتاس أنه يفعل الإيمان بالمسيح. فقال له الأمير: هل أستطيع أن أفعل هكذا إذا أمنت؟ فأجابه: أكثر من هذا تفعل. فآمن كوتلاس بالسيد المسيح، ثم تقدم إلى النار ورشمها بعلامة الصليب، فرجعت 15 ذراعا. فكتب الوالي إلى الملك يعرفه بالأمر، فاستدعى الملك الاثنين وأمر سيافا فقطع رأس تتاس ونال إكليل الشهادة. أما كوتلاس فعذبه بأنواع العذاب، ثم طرحه في السجن وأرسل له إكسوة أخته لكي تصنيه عن عزمه، فوعظها وأمال قلبها إلى الإيمان بالسيد المسيح. أرسلها لأحد الكهنة عمدها سرا، وعادت إلى أبيها تقول: ليتك يا أبي تحصل على ما حصلت عليه أنا وأخي، فأنه ليس إله إلا يسوع المسيح. فغضب الملك وسلمها إلى المعذبين، فعذبوها حتى فاضت روحها ونالت إكليل الشهادة. وأخيرا ربطوا كوتلاس في أزيال الخيل حتى تحطمت عظامه وفاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. بركة صلوات فلتكن معنا. وفيه أيضا استشهد القديس يوليوس الأقفاصي. ولد هذا القديس في أقفاص، وهي ما زالت بنفس اسمها تابع المركز الفاشن لمحافظة بني سويف. ولما قبر ذهب لمدينة الإسكندرية وسكن فيها، وكان ذلك أثناء الاضطهاد الذي أثاره تكلوديانوس وأعوانه على المسيحيين بصفة عامة وعلى أقباط مصر بصفة خاصة، لتمسكهم بالإيمان وعدم طاعتهم لأوامر الملك بعبادة الأوثان. كان يوليوس الأقفاصي غنيا جدا بالأموال والمقتنيات، وقد استخدمه السيد المسيح للعناية بأجساد الشهداء وتكفينهم وإرسالهم إلى بلادهم، وكان يفعل ذلك بنفسه، كما كان له 300 غلام كاتب زودهم بالأموال وكلفهم بالسفر للأماكن المختلفة لكتابة سير الشهداء وتكفينهم ودفنهم. وقد أنزل الله سهوا على قلوب الولاة فلم يمسكوه، لأن الله حفظه سالما لغاية حسنة، وهي خدمة القديسين وكتابة سيرهم تذكارا للأجيال القادمة. وكان الشهداء الذين يخدمهم يدعون له قائلين: لابد لك من سفك دمك على اسم السيد المسيح لتحسب في عداد الشهداء. ولما أراد السيد المسيح أن يتمم ما أنبأه به القديسون ويربح ويريحه من أتعاب هذا العالم، ظهر له في رؤيا بالليل وأمره أن يذهب إلى أركاديوس ولي سمنود يعترف أمامه بالسيد المسيح. فانطلق إلى هناك أمر الرب. عذبه الولي عذبات شديدة بأنواع مختلفة، وكان الرب يقوي. وصلى صلاة ففتحت الأرض فاها وابتلعت 70 وثنا و40 كاهنا وكانوا يخدمون أمامها. فلما رأى الوالي هلاك الكهنة وزوال الآلهة آمن بالسيد المسيح، ثم مضى مع القديس إلى والي أتريب الذي عذبهما كثيرا. ولما صلى القديس أرسل الرب ملاكه إلى بربة الأصنام، فنزع رؤوس الأصنام وسودها بالرماد. فآمن والي أتريب على يد القديس يوليوس، ثم ذهب ثلاثتهما إلى ألكسندروس والي توه، فكتب قضيتهم وأمر الجند فقطع رؤوسهم. وكان معهم ابن يوليوس تدرس ويونياس وعبيده وجماعة عظيمة كان عددها نحو 1500 شخص. استشهدوا جميعهم ونال إكليل الشهادة. نقل المؤمنون جسد يوليوس الأقفاصي مع جسد ابنيه إلى الإسكندرية. ولما انتهى الاضطهاد تولى الملك قسطنطين زمام الحكم، سمع بسيرة الشهيد العظيم يوليوس فأعجب به وأرسل أموالا إلى مصر وأمر أن تبنى باسم كنيسة في مدينة الإسكندرية. بنيت ونقل جسده إليها وكرسها البابا ألكسندروس البطريرك 19 في 25 بابا. بركة صلوات هؤلاء الشهداء القديسين فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين.

بسم الآب وابن الروح القدس إله واحد آمين. لأن الذين سبق فعرفهم

فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم فهؤلاء بر

مع انه مسيحي، ناس تموت وناس تستشهد كتير، ولكن من اجل العمل ربنا دعالي ابقى على حياته سنين هذا عددها علشان ينفذ الرسالة بتاعته. يعني عنده رسالة هو دعي ليها، وربنا من اجل هذه الدعوة مجده وحفظه وبرره وقال لهم في الانجيل النهاردة لا تخاف لان انتم افضل من عصافير كثيرة، وما تخافش من الذين يقتلون الايه الجسد وبعد ذلك مش هيقدروا يعملوا لك حاجة خالص، لان بعد كده انت تخش السماء. فانت تخاف ليه؟ ربنا دايما بيستخدم كلمة لا لانها بتطمن الانسان، مش للرفض ولا حتى في اللي هي خاصة ان الواحد ينفذ الوصية، ولكن عشان يحفظه في السماء فلا تخافوا. وبعدين يجي يقول كده زي يوليوس الاقفاصي، انا دعيتك فجيت فترة من الفترات خليتهم ما يشوفكش ولا تتقدم الاستشهاد الا باذني بعد فترة ما تكتب تاريخ الشهداء دي كله فترة كبيرة، ويعين الانسان دوت ويعين 300 واحد عشان يكتبوا وراه سير الشهداء، كل واحد في حتة يكتب سيرة شهيد، كل واحد في مكان يكتب سيرة شهيد، شهداء بالالافات. ما كانش هتوصل لنا النهاردة سير بتاعتهم بدون يوليوس الاقفاصي واختيار ودعوة ربنا ليه علشان يأرخ ويكتب تاريخ الشهداء دول. عمل تم من سنين طويلة، والنهاردة ربنا بيمتد إلينا النهاردة علشان يفكرنا، بدل ما أنا دعيت كل واحد لرسالة معينة فأنا مش بسيبه لوحده. فالنهاردة كل واحد فينا كده زي ما المزمور قال عجيبنا الرب في قدسيه، كل واحد قديس ورب بينفذ عجب في حياته، عجب في حياته يحفظه من أشياء كثيرة ويمر ساعات بأزمات كتير، ولكن كل الحاجات دي كلها من اجل رسالة الانسان جه عشانها. هو مش جاي علشان هدف، او جاي عشان كمالة عدد، او جاي علشان يعني محتاج ربنا حد يمجده، لا ربنا عنده ملايين وربوات بتمجده، ولكن هو جاي برسالة. وربنا لما جابه في الارض برسالة ما سبناش لوحدنا الحقيقة، زي ما قال للرسل محدش يتحرك او تلاميذ غير ما ياخد الروح القدس، هو برضو ادى لكل واحد الامكانيات والنعم اللي دهنا من جوه علشان نبدأ نشتغل بيها وننفذ الرسالة بتاعتنا. الحقيقة الفجوة الكبيرة بين الانسان لما يشتغل بالجسد وبين الانسان لما يكون منقاد بروح الله وبالنعم والرسالة اللي ربنا دعاه ليها، الفجوة ديت كل ما الانسان يبقى جزداني اكتر ويهتم بالماديات الاكتر. عشان كده لما ربنا ارسلهم قال لهم ولا تهتموا بكيس ولا مزود ولا تسلموا على احد في الطريق، انا مفيش حاجة تعطلكم خالص، فتروح تقدم الرسالة بتاعتك بغير ما تتعطل في حاجة. فكل واحد لازم يكون عنده من جوه صوت واضح جدا، انا ايه رسالتي؟ هو تربية الولاد كويس، هو رسالتي الاولى ان انا اوصل للسماء، انا اوريدي مكاني في السماء، اسماءنا مكتوبه في السماء، فانا عاوز احافظ على مكاني فين في السماء، دي الرساله الاولى. وبعد كده تيجي الرسائل الاخرى، سواء ربنا بيستخدمني في شغلي، سواء كنت كذا او كذا حسب ربنا يعني دبر حياتي يكون كده زي يوليوس الاقفاصي، وابدا اكرز بالنعم والرسائل اللي اخذتها عشان امجد اسم ايه، اسم ربنا، امجد اسم ربنا. فكل ما الانسان يحول المجد بتاع ربنا الى مجده الشخصي، يسرق يعني مجد ربنا، كل ما الانسان ده يتعب قوي، كل ما الانسان ده يدخل في حياته بدراعه ويبدا يستخدم قدراته الشخصيه، كل ما العمل ده يبقى فيه مشاكل كتير ومفيهوش تعزيات، والانسان نفسيا يتعب، والانسان ممكن يحبط، ونسمع عن الامراض الكتيره الانسان ممكن يتعب. ليه؟ لانه دخل بدراعه. شكل لما ارسل التلاميذ في السفينه سابهم قال كده كان يجدفون ايه، معذبين، يعني بيجدفوا بايديهم، بيشتغلوا بايديهم ومتعذبين في وسط الرياح، وربنا عمال يراقب ويشوف هيعملوا ايه. قال لهم انا اديت لكم بعلمكم درس ايماني، اشتغل بدراعك هتعذب، هتستهلك، هتتعب جدا، وعندكم رساله لسه هتوصلوا لها، بس انا بعلمكم عشان تنفذوا الكرازه ازاي تتكلوا عليا انا. فربنا راح

لهم امتى؟ في الهزيع الايه؟ الرابع. ما راح لهمش في الاول ولا التاني ولا التالت، راح لهم فين؟ في الهزيع الرابع. ومر بيهم كان مزمع ان هو يتجاوزهم ما يخشش، ولكن هم لما شافوه خافوا، وفي الاخر عرفوه ومجدوا ربنا وقال لهم انا هو، لا تخافوا، ما تخافوش، لاني بحمي الرسالة اللي انت حضرتك هتوصلها للعالم بقدراتي وبنعمتي وبهباتي اللي اديتها لك. لكن لما انت تحيد عن الرسالة ديت وتشتغل بيك بفكرك، تشتغل بدراعك، هتعذب، هتبقى معذب. عشان كده ادالهم الخطوات ديت، قال لهم سبق فعينهم شركاء صورة ابنه. يعني ربنا اختارنا نحن نكون ايه؟ شركاء الصورة بتاعت مين؟ ابنه، صورة المسيح نفسه على الارض، لكي يكون هو اول واحد فينا يعلمنا ازاي نعيش وازاي ننفذ مشيئة مين؟ الله في حياتنا. فعمل ايه بقى؟ سبق فعينهم، عين كل واحد فينا بالمعمودية، خصصوا ليه، وبعدين بعد ما عيننا دعاهم. فهؤلاء دعاهم ايه؟ ايضا يعني دعانا بقى علشان نعمل الرسالة بتاعته. يبقى اول حاجة قدسنا وخصصنا ليه، اللي هي عيننا باسمه، كل واحد بقى اسمها مريم والاسمه مينا والاسمه مارك والاسمه كذا، كلنا بقى اولاده زي يوليوس الاقفاصي كده، عينه علشان يكتب سير الشهداء. وبعدين دعاه، الدعوة ديت دي الرسالة بتاعتك بقى، انت تبعي، خصصتك ليا اول حاجة، فانت بتاعي، انت ابني زي المسيح كده ما هو ابني. فلما عملت كده اديتك الدعوة الرسالة عشان تبقى تشتغل معايا، نسعى كسفراء كأن الله يعز بنا، نحن عاملانا معه نشتغل معاه. فده دور كبير قوي لكل واحد فينا، ما يقلش بين فرد والاخر، لكن تفرق في الوزنات، كل واحد حسب رسالته مش بالكم، ولكن ممكن الرسالة تبان انها بسيطة، ولكن ربنا عاوز ينفذ الرسالة ديت. المرحلة الثالثة ربنا اداها له اسمها مرحلة التمكين. يعني ايه؟ الذي دعاهم فهؤلاء ايه؟ بررهم ايضا، بررهم. يعني بعد ما اخدوا الدعوة ديت، الرسالة ديت، ادالهم النقاوة وادالهم القلب الممهد والفكر المسيح، وبررهم وسكن فيهم علشان يقدموا الرسالة باسمه، ما يكونش الرسالة ديت بمشيئة شخصية، ما يكونش انا بربي ولادي بمشيئة شخصية برا فكر المسيح، ما يكونش وانا بخدم بإرادتي وانا في شغلي بإرادة المؤسسة، ولكن انا ربنا اداني الدعوة ديت في كل حتة بروحها، حتى في ابسط الاماكن اللي بروحها، وبررني علشان هو سكن جوايا، علشان هو اللي يقدم الرسالة عن طريقي او من خلالي. هل انا ساعات بوقف الرسالة ديت؟ كتير قوي نوقف الرسالة ديت لناس كتير، كتير قوي ممكن ناس محتاجة تسمع مننا كلمات تعزية، او انا اقلبها كلمات تذمر، هم يشتكوا وانا اشتكي، هم يحزنوا وانا ايه؟ احزن معاهم، هم يتكلموا في سلبيات وانا اتكلم في سلبيات، ممكن ساعات يتكلموا في نجاسات وانا اشترك معهم في نجاسات، ممكن هم يتكلموا بطريقة باطلة وانا اتكلم معهم بطريقة باطلة واشترك معهم، وتضيع الرسالة وتضيع التعيين اللي ربنا عمله مية، انت معين انك تشتغل في شركة الله، ويضيع الدعوة الرسالة، وايضا ربنا التبرير ربنا ادهولك ان هو يخش جوايا ويشتغل بيا، الحقيقة يعتبر انا رفضت ان هو يشتغل ايه من خلالي. صعب قوي، صعب قوي، زي لما حد كبير قوي قالك تعالى اشتغل معايا وهدي لك حاجات كتير، تقول لي انا مش هاجي معاك، انا عاوز اعيش كده، عاوز اعيش لحالي، ويرفض النعم ويرفض البركات دي كلها. ده الانسان اللي هو بيشترك في اعمال الظلمة الباطلة. وبعدين المرحلة الرابعة بعد ما ايه؟ بعد ما بررهم، والذين بررهم فهؤلاء ايه؟ هؤلاء ايه؟ مجدهم، مجدهم ايضا. يبدأ مجد ربنا يبان من الانسان دوت، ويبدأ الانسان اعمال عجيبة زي ما قال النهاردة، عجيب الرب في القديسين. يعني اعمال عجيبة اتعملت في القديسين، ليست بمشيئة بشر، ولكن بعمل الله اللي فيهم، اللي هم قبلوه انه يشتغلوا ويقدموا الدعوة اللي دعوا اليها، وبررهم من خلاله ان هو يشتغل بيهم، فمجدهم. بقى الناس كلها بتشوف مجد المسيح من خلال حضراتكم، من خلال كل واحد.

والعالم النهاردة محتاج يشوف مجد المسيح ويقول عجيبنا الله في قديسين. ازاي الانسان دوت في وسط النجاسات دي كلها بيتكلم في نقاوة القلب؟ ازاي الانسان دوت في وسط السلبيات اللي موجودة هو مش متذمر ولكن شاكر، شاكرين كل حين؟ ازاي العالم كله بيقدم حزن وتحديات صعبة وهو مرتبط بالسماء وبيعدي في الحياة بسرعة وبيعدي المشاكل بسرعة، ما يقعدش في حتة كده ويتعطل فيها، لكن دايما ينظر الى الايه؟ الى السماء. فمجد ربنا يبان فيه. فأي حد يقابله يقول له عجيب الله في قديسين، عجيب يا رب، لأنك بتعمل زي مثلا يوليوس الأقفهسي كده، إزاي حافظت عليه وكتب سير الشهداء دول؟ يقول لك ما تعرفش إزاي، لو أي حد تاني كانت تستشهد من أول يوم، لكن أنت اخترت ده، دعيته وبررته يشتغل معاك وفي الآخر مجدته. النهاردة نمجده، نمجد اسم المسيح فيه علشان كتب سير الشهداء ده بعمل إلهي، وتوب معاه اتنين ولاه كمان كانوا بيعذبوه، تابوا معاه وراحوا كلهم اتقدموا للاستشهاد، الاف اتقدمت مع يوليوس الاقفهسي للاستشهاد. وهكذا قديسين كتير، شهداء ليبيا، قال لهم لا تخافوا، انتم افضل، بدل انتم انا عينتكم تبعي في الشركة بتاعتي، عينتكم عندي، فانا دعيتكم اديت لكم الرسالة بتاعتكم، ولما اديت لكم الرسالة بررتكم، اشتغلت بيكم، عندكم بر جواكم ان انا بشتغل بيكم وبشتغل بدراعك وبشتغل بعيرك وبشتغل بفكر المسيح وباحشاء رأفات الله، عمل داخلي، يبقى في الاخر العمل هيطلع فيه مجد كبير قوي. تربيتك لولادك هيبقى فيها مجد كبير، تعاملاتك مع اصدقائك فيها مجد كبير، مجد المسيح، مجد غير محدود، زي المرأة ثاقبة الطيب لما قال دايما هيبقى تذكار ليها فين؟ في السماء. ليه لتذكار ليها؟ لان ربنا مجدها ليه؟ عشان عملت عمل عجيب، لانها عملت عمل لمجد اسم الايه؟ المسيح. ما اشتغلتش بنفسها ولكن سلمت كل مشيئتها وكل ارادتها للدعوة التي دعيت اليها. عشان كده ربنا يفكر كل واحد فينا في صلاة باكر في افسس، لما نقول مقدمة صلاة باكر اللي بنصليها كل يوم الصبح، اسألكم انا الاسير فين؟ أن تسلكوا كما يحق الدعوة التي دعيتم إليها. كل واحد عنده دعوة، كل واحد عنده دعوة. تقول لي أصلا أنا قاعد في البيت، أصلا أنا كبير في السن، أنا صحتي على قدي، أنا أصل إمكانياتي بسيطة، أصلا أنا طفل، أصلا أنا شاب، أصلا أنا مش فاضي، أصلا أنا شغلي مهم جدا، أصلا أنا بشتغل. كل ده في الآخر يبطل، كل ده في الآخر يبطل. الشهادات دي كلها تتقطع ومش دخلك السماء. لو الاموال دي كلها اللي انا بجمع فيها مش هتدخلك السماء. انا بشتغل بامان عشان امجد اسم ربنا، عشان اظهر دعوة الله. فربنا بينادي علينا النهارده يقول عجيبنا الله في حضراتكم، فيكم كلكم. لما ابونا يصرخ يقول لك قدسات للقديسين، تطلعوا بره في العالم يقول لك عجيبنا الله في القديسين، لان نظهر مجد الله للعالم كله. لو لسه متعطل مش عارف تبين مجد الله، ابدا امشي راجع الدعوه بتاعتك، ابدا دخل المسيح فيبررك جواك من خلال كلمته اللي بقراها في الكتاب المقدس، وفي الاخر هيظهر مجد الله فيك، هيبدا فيك شخصيا. اشوف مجد ربنا في حياتي ازاي، في عينيا، في حواسي، في الرباطات اللي كنت مربوط بيها ازاي بيحلها، ازاي استرجع الحرية بتاعتي اللي هو حررني بيها، وفي الاخر اعاين مجد الله معايا ومع اللي حواليا. كلنا ايه؟ يبان فينا مجد المسيح، والمجد لله دائما ابديا امين.

0: إنس فاس يبرز خمين كريا ليسون كريا ليسون خنو مسمي.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس صلبعنا عهد الباسطون تألم وكبرى قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده لا دين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيى المنبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف مع معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

يقف حولك الشاروبيم المتلون عيونان والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

الأسد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

ثالث صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، هو يعطي كل واحد كان

قال لنا هذا السر العظيم الذي تقول أنه فيما هو راسب أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على

نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيام الموت والصعود إلى السماوات وجلوس يعني من كلام وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفاء.

0: قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر رب السلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الأزل مسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الدرزوكسيين الذين فيها. أولا أذكر رب بنا الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتريركان البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب
0: الذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة لروح قطيعك بسلام. أذكر رب القوامس والخصوص الأرثوذكس

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديور ابائنا الارثوذكسيه
1: يا رب ارحم
0: الساكنين في ايمان الله. تفضل يا رب.

0: أسعدك مقدارك نعمتك في الرحمة الأرض لروح حرثها ولتكثر أثمار عدى للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليه باركك لينا السنة بصلاحك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا وكلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيم لكي نحن ايضا اذ يكون لنا كفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم.
0: اشكر يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

تمام شويس انت كرب مبي ان يس وابتير ويطفر ناك جنب ان نيوتي اس او او ني باتيار شيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ايفانجلستيس ني مارتيروس ني امولو

نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم نادر عاطف غبريال الذي له تسخار لأربعين وإيمين نصير إيفون عزيز وسميا موريس نعيم نسيم وعادل عدلي وفهمي ناشد ومرحومة سيمون نعيم وفوزي حنا نصرة توما وهبة حنة وهبة ورمسيس فهمي وكمل يا سعد الذي لم تسقار السنة في هذا اليوم. أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان

لكي وبهذاك معيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

نشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن

أحيتني جسدك ودمك لأحيا بهما. أسمعتني صوتك قائلا: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق.

0: فدية عن خطاياي وجهالاتي شعبك، حل فينا بروحك القدوس وطهرنا من كل اسم ورياء، واجعل لنا جسدك ودمك كفارة وفداء وتمحيصا لكل ذنوبنا، لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي. اقبل هذه الذبيحة من أجل والدتك لكي نأتي إليك وأنت تأتي وتحل فينا بروحك القدوس، وبدال ندعو الله أباك أبا لنا ونرفع أنف أصواتنا ونقول جيبنيوس.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: حالني يا رب وحال كل شعب. هريمي شو سنن جنسي اوتي اسمو ايرا او
1: خلصت حقا مع روحك ننسد بخير.

أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيد ملكتنا كل نوات لقديس الطهرة مريم جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بيرت توعد عنا كلنا بالحقيقة يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا.

0: هذا وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: اختيتي يا باي اخواتي سامحوني.

0: نصلي مع بعض الصلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب ولتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن بي أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي، هدئ روعي، اروي عطشي، وادرم لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينكس. امكس معي لأن النهار قد مال، ورافقني لينسى من النهار. فانك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد أمين.
1: يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد للعلى بهذه التسبيحة، اذكرنا أمام الله.
2: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد.

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة. تنبيه صغير بس عايز أقوله، كل يوم ثلاث في البانوراما أبونا مرقس اليومين دول ابتدى معنا سفر المزامير. سفر المزامير سفر مهم جدا، كلنا بنصلي بيه حاجات كتير مش بنفهمها، فأتمنى أن احنا نواظب على دراستنا في سفر المزامير يوم الثلاث، كل يوم الثلاث الساعة 6 مساء. ربنا يكون معاكم. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا، إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكيدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل، يريدون أن يكونوا معلمين ناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسيا، عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنسين والمستبيحين، لقاتلي الآباء وقاتلي الأمهات، لقاتلي الناس، للزناة، لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي ائتمنت أنا عليه. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات، مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية، وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور آمين. هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمنايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدباه حتى لا يجدفاه. الأصحاح الثاني. فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات
وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح،

الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. الشهادة في أوقاتها الخاصة التي جعلت أنا لها كارزا ورسولا. الحق أقول في المسيح ولا أكذب، معلما للأمم في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال، وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذهب أو لآلئة أو ملابس كثيرة الثمن، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. الأصحاح الثالث. صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا، عاقلا، محتشما، مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم، ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير، ولا طامعين بالربح القبيح، ولهم سر الإيمان بضمير طاهر. وإنما هؤلاء أيضا ليختبروا أولا ثم يتشمسوا إن كانوا بلا لوم. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار، غير ثالبات، صاحيات، أمينات في كل شيء. ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة، مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا، لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع. هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب، ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع
في المد. الأصحاح الرابع. ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم. لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. الأصحاح الخامس. لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحدثات كأخوات بكل طهارة. أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله، وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهار. وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. فأوصي بهذا لكي يكن بلا لوم. وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. أما الأرامل الحدثات فارفضهن، لأنهن متى

بطرنا على المسيح يردن ان يتزوجنا ولهن دينونة، لانهن رفضن الايمان الاول، ومع ذلك ايضا يتعلمن ان يكن بطالات، يطفن في البيوت، ولسن بطالات فقط بل مهذارات ايضا وفضوليات، يتكلمن بما لا يجب. فأريد أن الحدثات يتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ولا يعطينا علة للمقاومة من أجل الشتم، فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة، لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول: لا تكم ثورا دارسا، والفاعل مستحق أجرته. لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض، ولا تعمل شيئا بمحابات، لا تضع يدا على احد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا الاخرين، احفظ نفسك طاهرة، لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك واسقامك الكثير. خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعه. كذلك أيضا الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. الأصحاح السادس: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة، بل ليخدموهم أكثر، لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. أعلم وعظ بهذا. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، فقد تصلف وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا

وعن الإيمان، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله، فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداع. جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل، والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح، الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنعوا صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم، الذي اذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. آمين.

اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا

والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اتكلمنا مع بعض في سلسلة عن ضعفات وعادات يجب التخلص منها. اول حاجة عن التطفل والفضولية، ثم عن التسرع، ثم عن التسويف والتأجيل. الضعف الرابعة التي يجب ان نتخلص منها الشح في العطاء، الشح في العطاء. وفي آية في كورنثوس الثانية صح التاسع عدد ستة يقول: من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. بالطبع احنا الهدف مش من الكلام مش المال طبعا لما بنتكلم عن العطاء، وده موضوع حساس شوية هنا في المنوفية بصفة خاصة. لا نقصد المال، مش عايزين حاجة يعني، لكن انتوا عارفين موقفنا الواضح من الموضوع ده يعني. ولكن الهدف هو التخلص من عوامل الضعف في حياتنا الروحية واكتساب عادات حسنة نافعة. يعني مش بنتكلم عن موضوع العطاء علشان نقصد حاجة معينة في المادة او في المال يعني، دي متروكة لكل واحد، هو حر، لا نضغط على احد بشيء. ايه معنى الشح؟ ما معنى الشح في العطاء؟ بيشبه الشح بحجر يترمي في مجرى مية. يعني لو في اناية بتوصل مية وجه واحد راح حاطط حجر في قلب الأناية دي، يحصل ايه؟ هيمنع سريان المية مش كده؟ او يحد قليلا او كثيرا حسب حجم الايه؟ الحجر. وفي الوقت نفسه تتعكر المية من الحجر مش كده؟ مش هتبقى مية ايه؟ صافية نقية تنساب في هدوء فتروي. او بالظبط كده، بالظبط الحجر ده هو الشح في العطاء. ولذلك اوصى السيد المسيح قائلا: اعطوا تعطوا كيلا مهزوزا ملبدا، لانه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولذلك خطورة الشح في العطاء انه بيفسد الخير، لان الخير مصدره ربنا، والخير جاي لك كقناة يمشي من خلالك للاخرين. خد بالك ازاي؟ يعني ده فكر ربنا. ليه ربنا بيخلي فيه اغنياء وفيه فقراء؟ ما هو ممكن يخلي كل الناس اغنياء، وان ربنا اللي اغنى واحد مش هيغني الباقي، لكن هو بيسمح انه فيه ناس تبقى كده وناس تبقى كده. ليه؟ علشان الناس الاغنية اللي ربنا ائتمنهم على اموال يبقوا قناة من خلالهم ايه؟ توصل الى اماكن وجهات كثيرة. بتيجي حتة الشح في العطاء تقف ايه؟ حجر عثرة، تلوث الحجر ده، يلوث الماء ويعطل ايه؟ سريانه وجريانه في مجرى الماء. طيب اذا كان هذا هو المعنى، الاول بقى نشوف ماذا يعني العطاء. العطاء معناه ايه؟

اول معنى للعطاء هو استجابة للاخذ، يعني وضع طبيعي ان القناة اللي على اولها ترمبة بتحط مية انها ايه توصل مية. فالشخص اللي عنده خير ده شخص اخذ، مش كده؟ هذا الذي اخذ من الله لابد انه الخير ايه يمشي، المية تجري تروي الكثيرين. فكلنا نأخذ من الله ولا بد ان نعطي ما اخذنا، مش كده؟ لما بحط الحجر ده اقول لا، يعني افرض الأناية بعد شوية كده قالت لا لا لا لا لا، احنا الأناية دي لازم تتروي هي بالمية وبس، بالأنانية يعني، هتكون نتيجة ايه؟ ها؟ ان الارض تفسد، مش كده؟ والمية ما توصلش. ولذلك منهج العطاء هو طبيعي جدا في العالم كله وفي الطبيعة كلها نتيجة الأخذ. يعني الأرض لما تاخد عناية تدي إيه؟ محصول، والنبات لما ياخد غذاء يدي ثمر، والحيوان لما ياخد أكل يدي إنتاج، حتى المباني لما بتتأسس كويس بتدي ارتفاع وبتدي متانة وبتدي رونق، مش كده؟ ومساكن راحة للناس. ولذلك العطاء هو منهج طبيعي، لان مفيش حد ما بياخدش، ولذلك لازم ايه يعطي، من يأخذ لابد ان يعطي، لو ما اعطاش واحتفظ بالمسائل هيبقى غير امين فتنتزع منه. وده اللي حصل مع ناس كتير قوي قوي، يعني الناس الاغنية البشوات بتاع زمان اللي كان عندهم نوع من الأنانية يذلوا الفقراء اللي بيشتغلوا عندهم، كانت النتيجة ان ربنا اخذ منهم الخير، مش كده؟ وصاروا فقراء. وزي ما قلت لكم قبل كده مرات عديدة، خريطة الملكية بتتغير كل 100 سنة، المالك ما يبقاش مالك، واللي ما كانش مالك يبقى مالك، وهكذا. بيشبهوا الملكية والخير بالساقية، مرة فوق ومرة تحت، مرة بتطلع مية ومرة بتحتاج انها ايه تلمس الماء، وهكذا مسائل ماشية. ولذلك اول معنى للعطاء استجابة للاخذ، انت اخذت ما تنكرش انك خدت، لان الخير اللي عندك ده منين؟ انت واخده من ربنا، فلأنك أخذت لابد أن تعطي، ده أول معنى. ويعني أيضا تقريب ذبائح لله، فالعطاء ذبيحة، قال عنها معلمنا بولس الرسول في عبرانيين 13 عدد 16 لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأن بذبائح مثل هذه يسر الله، دي ذبيحة. فمفروض انك تقرب ذبائح لله. ثالث معنى ان العطاء تنفيذ لوصية، المسيح بنفسه له المجد قال اعطوا اعطوا تعطوا، ومعلمنا بولس الرسول يقول اما المعطي فبسرور في رومية 12، وايضا يقول لا تنسوا اضافة الغرباء. وصايا كتير في الكتاب بتتكلم عن العطاء، فالعطاء وصية لازم الانسان يعطي. وايضا العطاء هو تشبه بالله، الله العاطي يريد ان الانسان يتشبه به. مثلا يقول ايه من سخر كميلا سر معه اثنين، من اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاعطه الرداء ايضا. يعني كم حاجة اصعب وصايا بيحسوا الناس ان دي صعبة شوية. في الاخر اخر الجزء ده يقول ايه لكي تكونوا بني العلي لانه يشرق شمسه على الابرار والاشرار ويدي خيره
للمستحقين وايه وغير المستحقين. ولذلك معلمنا يعقوب يقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أب الأنوار في يعقوب 1:17. وربنا دايما يدي. يدي ايه؟ ربنا بيدي ايه؟ بيدي كل حاجة. من واقع الكتاب المقدس بالشواهد هقول لك بيديك ايه وانت مش حاسس. يعطي قوة وشدة زي ما في مزمور 68 عدد 32. يعطي قوة وشدة يعني يبقى الانسان شديد يحتمل ما يأتي عليه. ويعطي خبزا للجياع زي ما هو موجود في مزمور 146 عدد 7. كل انسان جائع ربنا بيبعت له الخبز، هو مصدر الخبز. وفي مزمور 84 عدد 11 يقول يعطي رحمة ومجدا. عطاء ربنا متعدد الجوانب. يعطي حكمة وفهم زي ما في امثال 2:6. ويعطي حياة للجميع زي ما في اعمال 17:35. يدي حياة للكل، الله هو مصدر الحياة. وفي امثال 3:34 يقول يعطي نعمة للمتواضعين، يقاوم الله المستكبرين والمتواضعين يعطيهم ايه؟ نعمة. بل يعطي الانسان حسب قلبه، يعطيك الرب حسب قلبك في مزمور 37 عدد 4. واعطانا ان نعرف اسرار ملكوته زي ما في متى 13 عدد 11. اعطيتم ان تعرفوا ايه؟ اسرار ملكوت السماوات. ويعطي نعمة لكل انسان. انتوا عارفين نعمة يعني ايه؟ يقول تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. تكفيك نعمتي. مرة واحد كتب تأمل لطيف بيقول انا لما سمعت العبارة دي قعدت اتخيل يعني ايه تكفيك نعمتي. فقال تخيلت عصفورة خيل الي انها دخلت الى مخازن يوسف الصديق، وبعدين عمالة تقول اخد قمح احسن ما لقيش بعد كده، والمخازن دي كانت ايه؟ ممتلئة. فالعصفورة دي لا يمكن هيخطر على بالها انها هتقدر تاخد كل الايه؟ كل القمح ده، فيها ما يكفيها مدى طويل. او زي واحد واقف على جبل في عز الهواء النقي وبيقول ازاي اخد كمية اكسجين تكفي احسن اكسجين يخلص، ولا يمكن يخلص ايه من الجبل. وزي واحد واقف قدام مصدر مية عمال يقول ازاي اخد المية دي احسن تخلص المية من الدنيا. تكفيك نعمتي يعني ما هو اكثر من الكثرة ويكفي اكثر من الايه؟ من الكفاية. تكفيك نعمتي يعني كل شيء بين يديك تأخذ حسب ما تحتاج بلا حساب، تأخذ كما تحتاج بلا حساب. وأعطانا جسد ودم، مش كده؟ حياة أبدية. بل أعطانا الروح القدس زي ما في أعمال 5:8. يعطي النجاح ونحن عبيده ايه؟ نقوم ونبني زي نحمية ما قال. اعطانا بسرور ملكوته لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. ده الاب اعطى الابن الضال خاتم في ايده وحذاء في رجليه وحلة، الحلة الاولى والعجل المسمى. يعني الله يعطي بسخاء عجيب. فإن كنت قد أخذت بسخاء فلا بد

ايضا ايه ان تعطي بسخاء. المسيح قالها بطريقة عكسية، قال اعطوا تعطوا كيلا مهزوزا ملببا. ده هو عايز يقول لانك اخذت لابد ايه ان تعطي. في قصة مثل قاله السيد المسيح، قصة جميلة قوي ياريت نفكر فيها سوا. قال مرة واحد كان عايز فعلة اشتغلوا عنده، عمال يعني يشتغلوا، فبعت ناس من الصبح، لقوا ناس واقفين عايزين يشتغلوا جابهم يشتغلوا، واتفق معهم على دينار في اليوم. بعدين طلع في الساعة الثالثة يعني 9 الصبح، لقى ناس تانيين قال له هاتوا احنا محتاجين ناس تشتغل، واتفق معهم ايضا ايه على دينار. وفي الساعة السادسة في الظهر طلع برضو عشان يجيب ناس تشتغل، واتفق معهم برضو ايه على دينار. والساعة التاسعة الساعة 3 بعد الظهر، يعني فات نص النهار، واتفق معهم ايضا ايه على دينار. اعمال الانسان بتنتهي في الساعة 11. لقى ناس في الساعة 11 قال لهم تعالوا الشوية اللي فاضلين الصغيرين دول، واتفق معهم ايضا ايه على دينار، واعطى الكل ايه زي بعض. فلما تذمر صاحب الساعة الاولى اللي جاي من النهار من الصبح، قال له يا صاحب ما ظلمتك، انا اتفقت معاك على ايه على دينار، كون اديت للي جه متأخر زيك ها ده لصلاحي انا مش كده. يقول له ايه يا صاحب ما ظلمتك، فخذ الذي لك واذهب، فاني اريد ان اعطي هذا الاخير مثلك. يعني رغبة في انه ايه في انه يعطي. ساعات الناس بتحسب العطاء للاخرين على اساس بشري، على حسب فكر الانسان، يعني يقول له انا ما ظلمتكش، انا اديتك دينار زي ما اتفقت معاك، كوني ادي للاخير ده زيك ده من اجل ايه من اجل صلاحي ورغبتي في العطاء. خذ الذي لك واذهب، فاني اريد ان اعطي هذا الاخير ايه مثلك. شوف رغبة ربنا في العطاء. ولذلك احبائي العطاء هو ان تتشبه بالله. ولذلك الصلاة والصوم والصدقة هم اكتر 3 حاجات يمثلوا اركان العبادة. الصلاة صلة بالله، والصوم ضبط، الانسان بيضبط نفسه عشان صلته بالله ايه تبقى مظبوط، والعطاء هو تشبه ايه بالله. لذلك العطاء يتوج الصلاة والصوم. عشان كده يبدأ الصوم نقول طوبى للرحمة على المساكين. ايه علاقة الصوم بالعطاء؟ اصل انا بصوم عشان اضبط نفسي فكون صلة بالله، عشان ايه اتشبه بيه ابقى زيه. والحاجة اللي تخليني اتشبه بيه العطاء. العطاء ايضا يعني ان تتشبه بمن اعطوا، واللي اعطوا كتير قوي. هابيل قدم اثمن ما عنده، قدم من ابكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب الى هابيل وقربانه في تكوين 4:4. ما خدش اي خروف قدمه، خد احسن خروف عنده. ساعات الواحد لما يعني عايز يدي يقوم يدي الحاجة اللي ايه اللي مستغنى عنها اللي مش هتفيده. يعني ساعات كانوا زمان يلاقوا في الاطباق اللي بتمر على الناس فلوس ما تنفعش، يعني ما اللي زي الفلوس الممسوحة اللي كان زمان فضيات كده. واحد بيدي بس بيدي ايه الحاجة اللي مش عايزها، الحاجة اللي هيرميها يعني.
نوح قدم مذبح لله فيما هو بينجو من الطوفان، خد معاه حيوانات طاهرة وغير طاهرة كأمر الله، وبعد الطوفان قدم ذبائح من الحيوانات الطاهرة وغير والطيور الطاهرة. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال في قلبه لا أعود ألعن الأرض بسبب الإنسان أيضا. تكوين 8:21. إبراهيم أضاف ناس غرباء وإذا به يستضيف مين؟ ربنا نفسه. ما كانش يعرف ان هو ربنا. التلات رجال كان هما ايه؟ ربنا والملاكين. وكانت ثمرة هذه الاستضافة اخذ وعد بمين؟ بإسحاق. وبعدين لما جاله إسحاق قدمه هو نفسه ايه؟ ذبيحة، فاخذ البركة، قال له أباركك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض. في تكوين 21:17. كل ما الإنسان بيدي بياخد ايه؟ وعود وبركات كثيرة. لوط استضاف الملاكين وهو مش عارف ان دول الملاكين اللي جايين ينقذوه، فاذا بيهم الملائكة اللي جايين ايه؟ يطلعوه من وسط النار. يقول قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض. شوف شوف العطاء بفرح. مش كان يشوفهم يروح موارب الباب وكأنه مش شايفهم وخلاص يعني، ومجبور في البلد يستضيفهم. كان الرغبة في العطاء، حب العطاء. وقال يا سيدي ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما، والح عليهما فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطير فاكلا. تكوين 19. وكانت الثمرة انه انقذه هو وايه؟ وعائلته، زوجته وابنتيه. يستقدم ابن داود فصار ايه؟ مسيح الرب. وحنة ام صموئيل قدمت ابنها صموئيل فصار نبي الله. والشونامية قدمت لأليشع بيتها فباركها وجابت ابن، ولما مات ايه؟ قومهولها لانها كانت عاقر. لذلك احبائي كل من قدم نال بركات كثيرة جدا. مرة ايزابل حبت تخلص من انبياء ربنا، فواحد اسمه عبيدية حبا فالله خد 100 نبي من اللي هتموتهم ايزابل وايه؟ وخباهم عنده وعلهم بخبز وماء. الكلام ده في ملوك الاول 18. فانقذه الرب من سيف اخاب لانه قدم ايه؟ محبة لانبياء الله او لرجال الله. ارملة صرفة صيدا لما عملت كحكة لإيليا قعدت هي وابنها ما يشوفوش جوع طول المجاعة. والأرملة التي قدمت الفلسين طوبها السيد المسيح وقال كده: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من الجميع الذين ألقوا في الخزانة. في مرقس 12:43. أكثر في الحب وفي الإيمان، حب العطاء. مريم أخت العازر سكبت الطيب الغالي على المسيح فقال لها حيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لك. كانتش مستنية حتى كلمة شكر، فأخذت تذكار دائم.

والمرأة الخاطية قدمت دموعها وشعر رأسها والطيب دهنت به رجلين المسيح، فقال لها إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت كثيرا، وقال لها مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام، في لوقا 7. مريم اخت العازر ادت ودانها الكلام ربنا، فقال اختارت الايه؟ النصيب الصالح الذي لن ينزع منه. وزكى قدم نصف امواله للفقراء ورد 4 اضعاف ما وشى به، فالسيد المسيح قال اليوم ايه؟ حدث خلاص لاهل هذا البيت. الغلام اللي كان ماشي مع التلاميذ قدم ال5 خبزات والسمكتين اللي كانوا حلته، فاخد الشبع، يمكن ما كانوش يشبعوه ال5 خبزات والسمكتين، شبع مع الجموع وخد كمان ايه؟ 12 قف، ومن هياخدهم غيره؟ هو اللي قدم ال5 خبزات اخد الايه؟ ال12 قف. قديس انطونيوس قدم 300 فدان فاخذ برية البحر الاحمر كله، البرية الشرقية كلها. في واحد من القديسين كان اسمه القديس سرابيون، مرة لقى راجل غلبان عريان قاعد بردان كده، فقال في نفسه حقا ان هذا هو المسيح والبرد يؤلمه، فراح قالع ثوبه تعرى هو لكي يلبسه. فلما سألوه من عراك يا سرابيون، فشاور على الانجيل اللي في ايده وقال هذا هو الذي عراني. مع وصية بتقول كده، الوصية بتقول من له ثوبين فيعطي ايه؟ من ليس له لا، ده اداله الثوب الوحيد اللي عنده. بعدين بص تلميذه لقاه كمان داخل من غير الانجيل، فقال له اين انجيلك يا ابي الذي كنا نتعزى به؟ فقال له الانجيل كان يقول لي كل يوم بع كل مالك واعطي للمساكين فبعته. هو الحاجة الوحيدة اللي عنده، رغبة عجيبة في العطاء كانت عند هؤلاء الناس. وماذا نقول عن عطاء الرسل؟ اعطوا حياتهم ودماءهم من اجل الكرازة. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس 2:6 يقول كده، في ضرورات، يعني حتى الضرورات ما كانش لاقينها، حاجات الضرورية، في شدائد، في الضيقات، في الضربات، في السجون، في الاتعاب، في الاسهار، في الاصوام. لذلك السيد المسيح قال لهم كلمات جميلة قوي، قال لهم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل. وقال لهم أيضا في متى 19، كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات او ابا او اما او حقولا من اجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الابدية. لا شك انك في العطاء هتشابه هؤلاء، ان كان لك حب للعطاء ستنضم الى هذه المسيرة، مسيرة الذين اعطوا واعطوا بسخاء وبحب شديد. ولعلكم تلاحظوا ان العطاء مش بس المال، ولكن عطاء الجهد والوقت، عطاء الحب والرحمة والحماية والشهادة بالحق. العطاء متعدد الجوانب يعني. ونلاحظ ان الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم الامثلة اللي انا قلتها دي ما عطوش خجلا، يعني في واحد يدي كده خجلا، اخد ظرف يعني ما مش اصول يسيبه فاضي يحط فيه حاجة كده وخلاص يعني.
او فايت على صندوق من الصناديق اللي في الكنيسة يقول لك يعني هنحط اي حاجة وخلاص، خجلا احساسا انه يعني هو لازم يدي وخلاص وكأنه مجبر على العطاء، او خوفا من الله او من عقوبته او لكي ينتفع شيئا، يعني مش عطاء بمحبة كاملة وبفرح. يقول المعطي المسرور يحبه الرب، دي قالها معلمنا بولس الرسول، يقول كل واحد كما ينوي قلبه. شوف الكلام، كل واحد ايه؟ كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الرب. هذا هو قانون العطاء. لكن اللي بيدي علشان ياخد مركز او رئاسة او طمعا في شيء او خجلا او اجبارا او ده مش عطاء يعني يرضي قلب ربنا. طب يا ترى ايه اسباب الشح في العطاء؟ ليه البعض بيكون شحيح في العطاء؟ ليه؟ لماذا؟ طبعا في اسباب. اول خطية عرفها الانسان او عرفتها البشرية كانت العبودية للمادة. الثمرة اللي اشتهاها ادم وحواء كانت قدام عينيهم، ما كانوش بيبصوا لها خالص يعني، ولكنها موجودة. لكن اول ما الشيطان فتح عينيهم واشتغل في عقل حواء، ابتدت الثمرة تبقى ايه؟ شهية للنظر وبهجة للعيون. وهنا حدثت مصيبة، مصيبة كبيرة قوي، وهي العبودية للمادة. اصبح الانسان ايه؟ عبد للمادة. ولذلك اول سبب يدعو الى الشح في العطاء عبودية المادة. واحد ماسك فيها كده مش عايز يدي. مرة كنت بزور واحد من رجال الاعمال، فبيحكي لي ابنه في اولى اعدادي ولا حاجة، فبيحكي لي ازاي بيدرب ابنه على انه يدفع هو مبالغ معينة لملاجئ ومؤسسات خيرية، يعني شخص رجل اعمال تقي، انسان بتاع ربنا يعني، يديله المبالغ. طبعا الولد مش لغايه دلوقتي يعني ما يقدرش قيمة الفلوس، ومش هو مصدرها يعني، مش حاجة بتاعته يعني، ما تصعبش عليه يعني. فبيديله المبالغ، هو اللي يوصلها بنفسه الولد، قال علشان لما تبقى معاه ما تصعبش عليه، تطلع بفرح مش مطلعها بالعافية يعني بمضايقة. ولذلك البعد عن عبودية المادة يخلي الانسان حر في التصرف فيها، يصنع بها خيرا، لان الهدف منها هو ايه؟ هو صنع الخير. تاني سبب للشح في العطاء البخل. والبخل هو نوع من عبادة المال، يعني زي واحد يحب يطمن على امواله ويحب يكتنزها يحتفظ بيها يعني. البخل هو ايه؟ هو تفضيل المال عن ما يمكن ان يأتي عن طريق المال. يعني ربنا اداك المال علشان تجيب به حاجة تفيدك، المال نفسه ايه؟ ما يفيدش. يعني الورقة بمية جنيه دي هتفيدك بايه؟ طول ما انت شايلها في جيبك دي مجرد ورقة، لكن تحس بقيمتها امتى؟ لما تنفقها، مش كده؟ هنا يتحول المال الى وسيلة نافعة. البخل هو ايه؟ هو سوء تقدير لقيمة المال. يقول لك الورقة المومية دي في جيبي احلى من اي حاجة اشتريها بالمية جنيه دي. ده خلل في الايه؟
في نظرة الإنسان للمال أصبح المال إيه؟ هدف مش

وسيلة، هدف وليس وسيلة. ثالث سبب عدم فهم قيمة العطاء. يعني في ناس بتعتبر ان العطاء ده يعني شيء ضايع، يعني حاجة ضايعة. لا، بالعطاء تفتح قوى السماء وتملأنا بالخير حتى نقول كفانا. بالعطاء ننال المواهب السماوية. الآن ببرقام أسقف الفيوم كان مدرسة في العطاء، ولذلك عن طريق عطائه أخذ مواهب من ربنا وهي صنع المعجزات. ما خدش صنع المعجزات كده اعتباطا، يعني يشفي مرضى ويقيم موتى ويعمل أعمال عظيمة، دي ما خدهاش كده يعني، لكن خدها ايه؟ لانه احب الله واحب خليقة الله اكثر من المال فاعطى، فربنا اتمنه على ما هو ايه؟ افضل. وهكذا القديس الانبص ربامون ابو طرحة اعطى فاتمنه الله على اخراج الشياطين، كان مخيف بالنسبة للشياطين، يأمر فيخرج الشيطان. ولذلك عن طريق العطاء نأخذ مواهب وبركات كثيرة جدا. في انسان مفيش حاجة تخلص من عنده ابدا، يوزع وكأنه ما بيوزعش، حاجة بتكتر. مرة كنت واقف بوزع حلويات للاطفال، الحلويات اللي كانت قدامي لما ابتديت التوزيع يعني قالوا دول يطلعوا 50 طفل، جايبين على قد 50. ابتدي توزع، طبعا زادوا عن 50 كتير قوي. فاللي بيجيب الحلوى بقى ايه؟ بقى عمال يجيب، لانه ملتزم انه يدي للايه؟ للباقي. وانا بوزع، انا ما مش غرمان حاجة يعني، ما بدي. الشخص عمال يجيب وانا بوزع. فجيه على بالي ساعتها، قلت صحيح، لو انا اللي قدامي 50 كان هيبقى اللي معايا على قد الايه؟ 50. لكن لان اللي قدامي 200 فبقى اللي معايا على قد الايه؟ 200. فاهمين ازاي؟ الله هو الملتزم ان يعطي، وحينما يوزع الانسان الله كفيل بان يغطي كل عدد يوزع اليه. ولذلك من يوزع هو اغنى بلا شك ممن يحتفظ بالخير لنفسه. رابع سبب للشح في العطاء الطمع، ودي الانا بقى، يعني تفضيل الانسان لنفسه، حب الذات والارتفاع على الآخرين، وده يغلق ملكوت السماوات أمام الإنسان. والسبب الخامس حب الاكتناز، وده السماء سمته غباء لما قال للغني الغبي: يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، فالذي أعددته لمن يكون. بيعلق السيد المسيح على المثل ده، مثل الغني الغبي، يقول هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. شوف التعبير، يكنز لنفسه وليس هو ايه؟ غني لله. يعني في انسان غناه لله يحب ان يعطي لحساب ربنا ولحسابه هو في الأبدية، وفي إنسان غني لحساب نفسه هنا على الأرض، وده فقير بقى لأنه ما حتى ما بيصرفش على نفسه يعني. وأنا قلت لكم قبل كده قصة الغني اللي كان عنده أموال كثيرة في خزنة حديدية كبيرة كانت مغلقة، ولحرصه الشديد على المال كان لازم يفتح من بره ومن جوه، ففتح من بره ونسي المفاتيح بره ودخل ملهوف على الفلوس عايز يعد.
بعد ما خلص عد المال اللي عنده جه يطلع معرفش يطلع ملايين وآلاف الملايين قدامه وأغلق عليه وكان وحيدا في هذا البيت مش عايز حد مش عايز يصرف يعني. كانت النتيجة انه تحول هذا المكان الى ايه؟ الى قبر بالنسبة له. قدامه آلاف الملايين ومش لاقي لقمة ياكلها. مع قيمة الاموال. قيمتها ايه؟ فمات وتحولت الخزنة الى ايه؟ الى قبر بالنسبة له. غباء. حب الاكتناز ده غباء. السماء قالت كده عنه يعني. النقطة او النقطتين اللي فاضلين بسرعة عشان وقتي قرب ينتهي. العطاء درجات. في البداية لو الانسان حرص على العطاء القليل هيبقى عنده الايه؟ الاستعداد للعطاء الكثير. يعني في ناس تبدأ بالعشور. العشور في كل شيء. العشور في المال، العشور في الوقت، العشور في الجهد. يعني العشور مطلوبة. بعدين فيه ناس يحبوا يزودوا في العشور. على رأي السيد المسيح في متى 25 لما يقول ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات. يعني اكتر من الايه؟ من العشور. اذا كان العشور هو الحد اللي بينفذه الكتبة والفريسيين فمفروض ان احنا نكون ايه؟ اكثر منهم يعني. وهكذا ينمو في العطاء ويتحول العطاء الى رغبة ثم الى حب وهكذا. وفي ناس بينمو في العطاء حتى انه يدي حياته كلها في التكريس او يعطيها في الرهبنة. يعني اما لخدمة الانجيل والكرازة واما للعبادة. يبقى ذبيحة حب ربنا. امات حياته زي البذرة اللي بتندفن وتطلع ايه؟ شجرة كبيرة. ومن هنا نقول ان معنى الشح حب العالم. وحب العالم ايه؟ عدو لله. حب المال. ولا يقدر احد ان يخدم ايه؟ سيدين. اما الله واما المال. حب الانا. الاكتناز. وده غباء زي ما كنا بنقول. حب الارضيات والتباهي بها. ودي اربع رذائل ممكن ان تهلك الانسان في اسوأ صورة ممكن انها تصيب الانسان. اخر نقطة. كيف نتخلص من الشح في العطاء؟ طبعا المفاهيم اللي اتقالت في الموضوع يعني لو الانسان قاعد يسترجعها هتساعده على انه ايه؟ يخلص من هذا الشح في العطاء. هقول لك خمس نقط ياريت تفتكرهم بالاضافة لما سمعت علشان ربنا يخلصنا من الشح في العطاء. اول نقطة. يجب ان تعي جيدا انه بدون العطاء لن تأخذ. دي مهمة قوي. زي ما الواحد بيوزع مش كده؟ يوزع على قد 50 يبقى عنده على قد 50. هكذا ينبغي ان تتعبوا وتعضدوا الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. كان بيكلم الاسوس بتوع افسس. الكلام ده في اعمال 20 عدد 35. وفي تيموثاوس الاولى 6:18 يقول ان تكونوا اسخياء في العطاء. ثالث نقطة. اعلم ان كل ما تقدمه على الارض يسبقك للايه؟ للسماء.
الحاجة الوحيدة اللي بتسبقك للسماء. ولذلك قل دائما وانت تعطي: يا رب من يدك واعطيناك، وايضا سنأخذ عندك. يعني هو من ايدك مش من عندي، وانا اديته وكمان ايه هاخده لما اروح عندك. رابع نقطة، يجب ان تعلم ان العطاء هو الدليل الحقيقي على الحب، مش كده؟ من مثل السامر الصالح نقدر نعرف الحكاية دي. الراجل اللي ضربوا اللصوص وتركوه بين حي وميت، مين اللي فاده؟ السامري اللي اداله، مش كده؟ الكاهن اليهودي فتع ليسابه، واللاوي اليهودي فتع ليسابه، لكن السامري الصالح ايه؟ دواه، داوى جروحه، غسلهم بالخمر عشان يطهرهم، ودهنهم بالزيت عشان يلينهم ويشفيهم، واخدوا للفندق وترك مالا في الفندق للصرف عليه، وقال مهما انفقتم فانا اوفيكم. هو ده اللي فات، مش كده؟ يبقى اذا العطاء هو المنهج العملي للحب. حب الكلام ده ما يوصلش الحاجة، لكن الحب الحقيقي اللي فيه العطاء. خامس نقطة وآخرهم، اطلب من الله دائما ان يحررك من هذه العادة ومن هذه الضعفة الخطيرة التي تغلق ملكوت الله امامك. ولا تصغي لما يقال في العالم، يقولك اللي في جيبه قرش يساوي قرش، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ولازم نبقى حكماء في العطاء. ويجب ان تذكر تلك الآية الجميلة اللي بتغلب كل الكلام ده: ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة. يعني الخبز اللي انت رميته وانت شبعان هتلاقيه وانت ايه؟ وانت جعان، ينفعك ويغذيك. لا شك ان الشح في العطاء مرض خطير، نرجو ان يخلصنا الله منه لكي نعيش كرماء واسخياء، فيكون لنا الجزاء الاخروي في سخاء العطاء من الله في الاخرة في المجد الابدي. لإلهنا كل المجد والكرامة من الان والى الابد، امين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فرعون من بيوت من بشيرين بابن ما اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

داود فتحينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. اذكر رهب وبال

التي الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سق

يا إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطيه بالخشب واحييت الميت بموتك الذي والانسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطيه. اقتل اوجاعنا بالامك الشافيه المحياه وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشه الاعمال الهيوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه. قرأ

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروكس باتريك أيوك عاجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

سون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم ماري مينا بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخوان انتوا شد حيلكم شويه، عايزين نخلص بسرعه. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسه لازم يخلص بسرعه عشان يتسلم في ميعاده. انا مش عايز اتاخر.
3: الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم في ايه؟
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يا عوض، في ايه؟
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسه، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
4: تعالى يا عم، هو فين يا ابني؟ تعالى
3: يا عدرا، يا ست يا عدرا، يا ست يا عدرا، اتمجدي يا عدرا، وش ابنك؟ اتمجدي يا عدرا. يا رب.
4: ملاك رد عليا، ملاك اتكلم، رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قطع النفس كمان. يا رب يا عدرا، انا هدخل الكنيسه وهسال عن صاحب الكنيسه هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا اخ، ما تعرفش الكنيسه دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا اعرف، بس قول لي انت بتسال ليه؟
4: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسه هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الارض، ما حطش منطق، واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه غير اننا نطلب شفاعة الكنيسه، وهو قادر انه يتصرف. قول لنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك ايمان، شفيع الكنيسه دي هو القديس العظيم يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الاقفاصي، وربنا قادر ان يشفيه بشفاعه القديس العظيم يوليوس الاقفاصي. روح يا ريس.
4: شيلوه يا جماعة، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسة قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعة،
0: شيلوا معايا. شفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان.
4: بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته.
0: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان لي أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
5: وانت ايه رايك يا يوليوس؟
6: انا شايف يا جلاله الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكه ونضمن السلام والهدوء.
5: وانت ايه رايك يا وزيري؟
7: الراي رايك يا مولاي.
5: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس ووزع الجنود على كل اطراف المملكه. مبسوط يا يوليوس؟
6: شكرا شكرا يا جلاله الملك.
8: ويوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
9: لا لسه مرجعش.
8: انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس
9: هو كان عمل لك حاجه تزعلك؟
8: انا خايف عليه، دايما في بلاط الملك.
10: وخايف عليه من ايه يابا؟
11: هو يوليوس حصلت له حاجه يابا؟
9: يا ولاد انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجه تقابلوها.
8: ما انت عارفه انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطه او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
9: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسه كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
10: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبني.

0: زيادة شوية عن أي حد.
1: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده أبدا.
2: ده ابني، ابني وأنا مربيه كويس وعارف إن هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي أبدا.
3: أنا خايف عليه برضه، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير. هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
4: مفيش يا مولاي، أكيد هيجي دلوقتي، أهو جه أهو.
5: سلام يا جلالة الملك.
3: كده برضه يا يوليوس، أنا قلت إنك مش جاي.
5: مش ممكن أتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
3: أنا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر أستغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
5: العفو يا جلالة الملك.
3: تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي أعرف رأيك فيها.
5: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. سلام يا ابونا.
6: السلام والنعمة يا يوليس يا ابن، عامل ايه يا حبيبي؟
5: نشكر ربنا يا أتسابونا.
6: قول لي يا يوليس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟
5: أيوة طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر أنا سمعته عنه نفسي أروح مدينة الفنت وأشوفه وأتكلم معاه.
6: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
5: صلي لي يا ابونا. سلام.
6: السلام والنعمة يا ابني.
5: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي أشوف الخادم الأمين قديسك أباكلوج.
7: ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقر بذنوبي، أعترف أني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
5: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائله ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
7: يا رب يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب، فإني ضعيف وخاطي. آمين. باسم الصليب اتصرف يا رب. ابنك كيلوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفانت نورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
5: ما تقولش كده، ده أنا اللي خدت بركة كبيرة قوي. أنا سمعت كتير عنك يا أباكلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم آجي وأزورك وآخد بركتك.
7: أنا خاطي وما استاهلش الكلام ده كله. وبعدين أنا مش بركة عشان تاخد بركتي، أنا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
5: أنا جيت لك النهاردة علشان أدعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفادي المخلص وقت طويل قوي. ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو لي رجاء عندك في الرب.
7: حاضر حاضر يا يوليوس، صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
5: طب يلا بينا يا قديس الله.
7: يلا
5: اتفضل اتفضل يا ابا كلوج اتفضل.
7: سلام يا اختي.
1: سلام ونعمه، اهلا وسهلا. اتفضل، النهارده البيت اتبارك وبقى كله بركه بزيارتك لينا.
7: بلاش الكلام ده يا اختي، وبعدين انا ما استاهلش.
5: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
1: ودلوقتي لازم تسمح لي اني اغسل رجليه عشان ناخد بركه.
7: لا لا لا، ما ينفعش يا اختي. مين انا عشان تغسلي رجلي؟ ده انا انسان خاطئ وما استاهلش ما استاهلش ما استاهلش.
5: ارجوك ما تحرمناش من البركه العظيمه دي، دي وصيه ربنا. خلي بالك من الميه دي، انا حاسس انها تبقى بركه كبيره قوي وربنا
7: يخليك.
2: يوليوس، مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكة؟ شكله غريب. مين ده؟
1: شكله غريب ازاي يعني؟
2: من اول ما شفته، من اول ما شفته قلت انه اكيد مش من هنا.
1: ده مش من هنا، ده من مدينة الفند.
2: مدينة الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
1: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا أكيد هيشفيكي.
2: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عند.
1: ربنا قادر انه يتمجد في قدسيه ويشفيكي.
2: طب هاتي هاتي لما اشرب، اشرب من الميه اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

مش قادرة استحمل. انا متأكدة ان ربنا هيتنجد على قدين الراجل البركة ده. يا رب يا رب انا هشرب من المية دي. وانت قادر يا رب انك تمد ايدك وتشفيني انا بنتك. مد ايدك يا رب وشفيني انا بنتك.

0: وده انا مش حاسه بحاجه، انا مش حاسه بالم، مفيش الم في بطني، انا مش حاسه، انا مش حاسه باي تعب خالص، انا اتشفيت، اتشفيت وربنا اتمجد معايا وشفاني، والالم اللي كان في بطني راح، مفيش اي الم في بطني، مش حاسه باي حاجه. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب،
1: المجد ليك يا رب، المجد ليك.
0: انا لازم اشوف الراجل البركه ده علشان اشكره على كل اللي عمله معايا. انا خفيت بسبب الميه الطاهره اللي غسل فيها رجليه. اشكرك يا رب، ارجوك دخليني ليه، خليني قبله.

0: يا رب. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
1: ياه يا يوليوس، مش قادر أقولك إني فرحان قوي بالأيام اللي عدت وأنا قاعد معاك فيها وإحنا بنتكلم عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
2: وأنا كمان فرحان قوي عشان كنت معاك وتعلمت منك حاجات كتيرة قوي، شفت فيك صورة للسيد المسيح نفسه.
1: بس يا يوليوس بلاش الكلام ده، أنا مستاهلش. مين أنا عشان تقولي الكلام ده؟ أنا إنسان خاطئ ومسلاش أي حاجة أبدا.
2: كلمني شوية عن العيشة الدايمة مع ربنا يسوع المسيح.
1: بص يا يوليوس، الواحد ما يقدرش يعيش مع ربنا من غير ما يسلم له كل حياته ويقول له تصرف انت فيها يا رب، ويقول له كمان لتكن لا إرادتي بل إرادتك أنت يا رب، ويكون عارف ومتأكد إن ربنا مفيش أحن منه أبدا، ده هو اللي نزل واتصلب علشاننا وغفر لينا كل خطايانا. ربنا بيحبنا، بس عاوزنا إحنا كمان نحبه ونقرب منه ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه وعيش جوانا على طول.
2: ياه قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا.
1: ده انا اللي بتعلم منك يا يوليوس وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر انه يختار الصالح. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين.
2: برضو مصمم انك تمشي وترجع تاني يا ابا كلوج؟
1: خلاص يا يوليوس، انا لازم امشي عشان خدمتي هناك في الفند.
2: طيب ما تنسانيش، اذكرني في صلاتك على طول.
1: انا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
2: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظمهم، دي تبقى بركة كبيرة قوي انا ما استاهلهاش ابدا.
1: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك ان دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
2: ايوه عارف، بس انت صليلي.
1: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك، ودلوقتي سلام يا يوليوس.
2: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
1: لو عشنا هنتقابل على الأرض
2: أو نتقابل في السماء.
1: سلام.
2: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: ربي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة، ثبت كل

0: ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. أمين.
1: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
2: مين اللي بيتكلم ده؟
1: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
2: لا
3: السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه،
1: في غور حصل وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
2: امور ايه دي؟
1: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخليني ارتعب. لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
3: السماء والطاعة ايتها الالهة العظيمة.
2: انا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول انا مسيحي ويرفض انه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش حيسجد ولا يبخر للآلهة، ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذه أو حتى يدافع عنه. عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
4: عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلاديانوس؟ يا رب أعز كل ولادك وثبتهم فيك على الإيمان المسيحي إلى النفس الأخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب اسمع واستجب. أمين.
0: أنا جمعتكم النهاردة علشان أنتوا يا أخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلاديانوس، وإزاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش أبدا إن دم الشهداء ده يسيل على الأرض كده. أنا جمعتكم وانتوا دلوقتي أكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للأماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء، ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية، ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن افرشوا مناديلكم وثيابكم، لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية، وهتوهالي هنا، هتوها لبيتي عشان تكون بركة. وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة، ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل القديس إنه يندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معاكم. واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع، اسمه هيتكتب في سفر الحياة، وهيكون كمان ليه الحياة الدائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
5: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه، لانه يعجز اي لسان ان ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة، وعود صدقة.
0: احكي لي يا ابني حصل ايه؟
5: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينهم المعجزات دي دخلوا الايمان المسيحي، واستشهدوا على اسم يسوع المسيح، ونالوا اكليل الشهادة.
0: طيب يا ابني، انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا اكليل الشهادة؟
5: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، وجبناها لك اهي.
0: طيب هات هات يا ابني. ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد، علشان ده هيبقى شاهد ودليل، دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي، وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركت صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتب بقى دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه، واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روحي ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك، وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
6: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك، والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين، حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
7: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير، أؤمن.
0: بص يا ابني، انت وهو انتوا ولادي، وأنا ما خلفتش غيركم،
8: عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا

0: أكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وإزاي كنت بكتب سيرتهم وكفن أجسادهم وأحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وإنهم كتير باركوني باسم الرب يسوع قائلين: الرب الإله القدوس يدعوك إلى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لي امبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وأنا ما أقدرش أرفض. أنا هروح سما النود، وهناك هيتم كلام الرب، وأنا بوصيكم أنتوا الاثنين إنكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبة من أجل اسمه القدوس. وهو اللي قال: كوب ماء بارد لا يضيع أجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين أجساد الشهداء.
1: بس احنا ملناش غيرك يا أبي، من غيرك ما نعرفش نعمل أي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
2: أرجوك يا أبي، أرجوك ما تسيبناش، احنا ملناش غيرك هنا. مين اللي هيتكلم معانا؟ مين اللي هنشكي له همومنا؟ أرجوك يا أبي، أرجوك.
1: لو قلتلك إن احنا من غيرك هنموت، لأنك انت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون، ما تسيبناش يا أبي، أرجوك ما تسيبناش.
0: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا أحسن مني وصدره حنين، وإحنا كلنا عايشين تحت إيديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض، وافتكروا كل كلمة قلتها لكم، واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
2: ما تسيبناش.
0: أشكرك يا إلهي، يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي، أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك، أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك، أنر عيني لأراك وأتمتع بنورك، ارفع أفكاري وقلبي إليك، واشغلني بك دائما بك وحدك، عطشت نفسي إليك يا رب، رويلي بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
3: وبعد ما عرفنا أن السيد المسيح له كل المجد، ظهر لقدسنا، ودي مش أول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعاه أنه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا وأطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى أولاده أنهم يكملوا ويثبتوا على الإيمان الصحيح، الإيمان بربنا وفادينا يسوع المسيح إلى النفس الأخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا أنه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو وأربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي، ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسما النود. وفي سما النود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سما النود، وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
0: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
4: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ الشكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
0: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا.
4: وسيدك ده بعتك ليه؟
0: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام.
4: انت كمان بتتبع المصلوب،
0: الاله الحقيقي. لكن الاله بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة،
2: انت بتقول ايه؟ انت بتغلط في الالهة بتاعتنا؟ السماح، السماح والعفو ايتها الالهة العظيمة. انت ساحر، ساحر ولازم

0: ينفعه.
1: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.
0: عزيوه
1: مثلك ستر رأفتك.
0: انا عاوز اشوف كل حته في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخائن. يا رب انت الذي وعدته خلفك. انت قلت ناقشتكم على كفي. من يمسكم يمس حدقة عيني؟ وقد دعوت لهؤلاء اهداك يا رب. لا تتركني الان اصر عجائبك ومجدك حتى يروا برك كل الحاضرين ويؤمنوا انك انت هو الاله الاله الحقيقي ويرتفع اسمك.
2: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
1: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف.
3: إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ انت كنت بتتعصر، ازاي ده حصل؟
1: بقوة اله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح. ايها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف ان ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الابدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
3: انت مش عارف انت بتقول ايه. انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك، وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
1: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
3: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هاتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا، ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
4: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
3: ودلوقتي ادي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وانا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
1: ايها الرب الاله ضابط الكل، ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انا عبدك الخاطي يوليوس، اسالك ان تفتح الارض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وآلهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
5: نحن نؤمن بإله يوليوس.
3: انت ساحر وساحر كبير.

0: ولازم تموت. ايوه انا مش هقدر انسى كل اللي انت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه عذبوه.
1: سوف يكرم اسمك وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكانة عظيمة في الملكوت.
2: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. أوين يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
0: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يوليوس؟ هو مين؟ وشكله ايه؟ انا ما اعرفوش.
3: انه بضيقات كثيرة يجب ان ندخل ملكوت السماوات.
0: ايه اللي انا شايفه ده؟ انت لسه عايش؟ ازاي انا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. اغفر لي يا سيدي، انا غلطت الى الهك وليك انت كمان. انا عاوزك تكلمني عن الهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
3: ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
0: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
3: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
0: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
3: لازم تكون التوبة من قلبك. النهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
0: أنا مسيح، أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي.
4: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يوليوس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل:
5: يلا خدوه وعلقوه على شجرة. بس علقوه إيه بقى؟ راسه تحت ورجلي فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصوا ونخلص منه.
3: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا
2: علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين. أنا خاطي يا رب، مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبت يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
0: يا رب، يا رب يسوع المسيح، كن مع يوليوس، اديله القوة. أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب، اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ، وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب.
6: أيام وإحنا روحنا شفناه ولينا مات خلاص.
5: مدام هو مات يبقى أحسن، ده جزات كل واحد يعصى أوامري وما يرضاش يبخر للآلهة. اسمع يا مستشار الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموا للكلاب عشان نخلص منه.
6: أمر مولاي.
7: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
6: يلا نزلوه بسرعة ورموا للكلاب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الارض بتتزلزل، الصخور بتتشقق، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
1: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، طباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم ولا تخف، لأني أنا معك.
2: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
0: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
7: مش معقول، ده لسه عايش بعد كل ده؟
3: أنا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني.
7: قولي أنت بتعمل إيه؟
3: أنا ما بقدرش أعمل أي حاجة، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجة، لأنه وعدنا بالصوم والصلاة إن يحصل كل اللي نطلبه.
7: أنت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للآلهة، وأنا أوعدك إن أنا هديك كل اللي أنت عاوزه. ها؟
3: أنت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الأصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعة من شوية حجارة ملهاش أي فايدة، وتشوف مين هو الإله الحقيقي، خالق السماء والأرض وخلقني وخلقك. بس أنت للأسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك أنك تشوف الإله الحقيقي وخلاك تفتكر أن الحجارة دي هي الآلهة.
7: كفاية كفاية، أنت لسه بتقول الكلام ده؟ أنت إيه يا أخي؟ كل العذاب ده ما أثرش فيك؟ خدوه عذبوه لحد ما يموت.
0: أيها الرب، أيها الرب، إلى السماوات والأرض وكل من علي، مفيش إيه على الأرض يا رب هتقدر تفصلني عنه. أنت يا رب اللي قلت لا يقدر أحد أن يفصلنا عن محبة المسيح، أشد أم ضيق أم خطأ أم سيف.
8: مجوع، أم حري. أنت يا رب اللي سمحت لي بالتجربة دي، وأنا هشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. أنا يا رب ما استاهلش. أويلي يا رب،
2: الإله بتاعك
7: أديك موت، خليه بقى ينفعك. فين هو علشان يخلصك من إيدي؟ فين هو علشان يشفيكي ورجعك تاني؟ شفت بقى أهو سابك وما قدرش يخلصك من إيدي.
1: قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك، أنا هو الرب إلهك، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قم، قم وانهض حيا.
2: ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك.
7: ازاي
2: اصنع الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس.
7: ازاي
2: اسالك ان تقويني؟
7: مش معقول.
2: ولا تتخلى عني.
7: معقول
2: رب يسوع،
7: مش معقول.
2: لا تتخلى عني.
9: رب نوري وخلاصي، ممن اخاف؟
7: انا مش مصدق. انت اكيد اكيد ساحر كبير.
9: انا قلت لك قبل كده ان السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
7: طب ارحم نفسك يا أخي، انت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
9: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
7: يا أخي أنا مش عارف أعمل معك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
9: ما تحاولش، لأني خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
7: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك، وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
10: أحسن حاجة إنك تقطع نصين بالمنشار. والطريقة دي
7: أيوة
10: أكيد أكيد هنخلص منه.
7: أيوة
10: هنخلص منه.
7: معك حق. خلاص يا مستشار العزيز، خدوه وقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل ايه.

0: بص يا مستشار العزيز، بص، شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما طلعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟
0: ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟
2: ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم وسلامي يكون معك.
3: اشكرك يا الهي الصالح، يا من اقمتني من بين الاموات ليتمجد اسمك القدوس يا الهي ومخلصي.

0: سي يسوع المسيح.
1: ده يا مستشاري اللي بيحصل ده، ده قام تاني وانا مش اخلص منه ولا ايه؟ وانا مروش غيره. هتقولي القصر، وهناك انا هعرف شغلي معاك كويس. هاتوا
2: امر مولاي الوالي.
1: وحياة الهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام. بس ياريت ياريت تقولي أنت مين.
0: أنا يوليوس الأخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
1: يوليوس، يوليوس الأخفاسي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟ سامحنا، سامحنا على كل اللي عملناه فيك. احنا ما كناش نعرف انت مين. أرجوك، أرجوك سامحنا.
0: ما تخافوش، إلهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. قوموا روحوا للوالي، والي أنصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا إكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على أيديكم، لأن ربنا يسوع المسيح أعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
3: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصر خطاة تستقر على نصيب الصديقين. أرسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الأخفاسي لأولاده الاثنين، وكان معاه رسالة، وجوه الرسالة دي كان فيه:
0: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني و4000 دينار لأنفق على الخدمة، ويا ابني أخرستوس كمل جميع ما أمرتك به، فعندما يطلق الذين بالسجون أدخل القديسين إلى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامة واجعلهم في بيتك. أيها الرب الإله الساكن السماوات والأرض، القائم بين يديه ألوفا من الملائكة، أسألك واطلب إليك أن تسمعني اليوم كما سمعت من قبل أبان آدم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهرة مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من أفواه الأسود، وكما أنقذت الفتية من وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الأبدين. أمين.
4: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية، ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك 3 أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
0: الآن يا رب اطلق عبدك بسلام، يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
3: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملاك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم، تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون، مهندس الصوت روماني أمين.

سفر زكريا النبي الإصحاح التاسع. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. كنا درسنا سابقا الجزء الأول من السفر اللي هو إصحاحات من 1 ل6، وده كان بيحتوي على 8 رؤى شافها زكريا بتشجع وتطمئن الشعب عن وجود ربنا معاهم، وإنه هيكمل العمل في الهيكل، وإن ينتظرهم مستقبل مجيد ومفرح. بعد كده أخذنا الإصحاحات 7 و8، كان سؤال من الشعب بخصوص الأصوام التي فرضوها على أنفسهم تذكارا لأحداث مؤلمة، وكيف ستتحول هذه الأحداث إلى أفراح في حياتهم. وشفنا إن ربنا إزاي بيتكلم عن أهداف روحية للصوم. وبعد كده النهاردة هنبدأ مع بعض القسم الثالث من السفر، وهو إصحاحات من 9 ل 14. وهذه الإصحاحات بتتحدث بوضوح عن العصر المسياني اللي هو عصر تجسد ربنا يسوع وما سيصنعه في فداء البشر، ويتكلم بوضوح ونبوات صريحة عن مجيئه في الجسد وأعماله وآلامه زي ما هنشوف في الإصحاحات القادمة. الإصحاح التاسع الجزء الأول فيه اللي هو آيات من 1 ل8 عبارة عن دينونة أعداء إسرائيل، لأن كان شعب إسرائيل بعد عودتهم من السبي كانوا ما زالوا مهددين من أعدائهم، وكان من ضمن هذه التهديدات قرار ملك فارس بإيقاف العمل في الهيكل، وإزاي إن الشعوب المحيطة بيهم دعمت وسندت هذا القرار وكانت ضد إن العمل يتم، فكانوا خايفين من الشعوب الوثنية المحيطة بيهم. فجه ربنا يذكر لهم دينونة هذه الشعوب عشان يطمنهم. يقول: وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله. وحي هنا بمعنى إعلان، إن ربنا بيعلن دينونته أو قضاءه على هذه الشعوب. وحي كلمة الرب في أرض حضراخ. أرض حضراخ دي أرض بتقع بين حماه وحلب في شمال دمشق، يعني من ضمن الأراضي السورية. وحضر ده اسم عام لملوك أرام، وقد يكون اسم ملك أو إله أرامي، فنسبت الأرض له، أرض حضراخ. ودمشق محله. دمشق دي من أقدم المدن في التاريخ ومذكورة من أول سفر التكوين، وكان منها إليعازر الدمشقي عبد إبراهيم، وكانت عاصمة سوريا أو أرام قديما. ولما يقول ودمشق محله، أي أن موضع الوحي أو مكان تنفيذ الدينونة سيكون هو دمشق. وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله، يعني مكان تنفيذ العقاب والدينونة هو دمشق. لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل. للرب عين الإنسان يعني إلى الرب تتجه عين الإنسان، يعني الإنسان ملوش غير أن ينظر لربنا عشان ينجيه. وكل أصباط إسرائيل، إشارة أن الله سيستجيب لصلواتهم، وخاصة حينما سمعوا فيما بعد في المستقبل، يمكن بعد زمن زكريا بما يقرب من 200 سنة، عن هجمات الإسكندر على الشرق، فكانت هذه النبوة أنهم سيصلون إلى الرب من أجل إنقاذهم من هجمات الإسكندر الأكبر. وحي كلمة الرب في أرض حضراخ ودمشق محله، لأن للرب عين الإنسان وكل أصباط إسرائيل، وحماته أيضا تتاخمها، وصور وصيدون وإن تكن حجيمة جدا. وحماتي كانت من أهم المدن السورية، وكانت بتقع على نهر العاصي، وتتاخمها يعني تقع على حدودها، يعني من ضمن برضو الأماكن التي سيقع عليها التأديب الإلهي حماه. وصور وصيدون وإن تكن حكيمة جدا. صور وصيدون كانت من أكبر المدن في إقليم فينيقيا على ساحل البحر المتوسط، وليهم تاريخ قديم في الكتاب المقدس، وفيما بعد في العهد الجديد بقى اسم المكان ساحل صور وصيدا، ودي كان من الأماكن اللي زارها ربنا يسوع في فترة تجسده. وصور وصيدون وإن تكن حكيمة جدا، يعني بالرغم من حكمتها، والمقصود بالرغم من تحصيناتها سوف يأتيها التأديب الإلهي. وقد بنت صور حصنا لنفسها، وكومت الفضة كالتراب، والذهب كطين الأسواق.
هنا سور كانت مدينة عظيمة وليها غنى وسلطان ونفوذ كبير في البحر المتوسط، ويقول بنت حصنا لنفسها وكومت الفضة، يعني خزنت وجمعت الفضة كالتراب والذهب كطين الأسواق. الطين هنا بمعنى الوحل، وكالتراب وكالطين إشارة إلى كثرة الذهب والفضة عندها حتى صارت بلا ثمن، زي التعبير اللي اتقال عن سليمان إنه جعل الذهب والفضة مثل الحجارة. كطين الأسواق، الأسواق الساحات والشوارع اللي موجودة في المدينة. وكانت الآية دي إشارة لغنى مدينة سور جدا. هوذا السيد يمتلكها ويضرب البحر ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار. هنا بيقول مهما تكون هذه المدينة غنية، مهما تكون محصنة وهي حصنت نفسها، هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها، التحصينات بتاعتها، لأن كان في جزيرة أمام ساحل سور وكانت بتنقل التجارة بتاعتها لهذه الجزيرة وكانت بتتحصن بيها. فلما جه الإسكندر الأكبر بالفعل قضى على الجزيرة وقضى على مدينة سور، وبالفعل قام بهدم وحرق أسوار سور، فتحققت فعلا هذه النبوة بحذافيرها. هوذا السيد يمتلكها ويضرب في البحر قوتها وهي تؤكل بالنار، بالفعل تم حرقها. ترى أشقلون فتخاف وغزة فتتوجع جدا، وعقرون لأنه يخزيها انتظارها، والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن، ويسكن في أشدود زنيم وأقطع كبرياء الفلسطينيين. يبقى هو في الآيات السابقة اتكلم عن تأديب الإسكندر للأراضي السورية، وكان من ضمنها أرض حضراخ ودمشق وحماه. وبعد كده هيندار الإسكندر الأكبر على سور وصيدا في إقليم فينيقيا اللي هو لبنان حاليا، وبعد كده هيندار على المدن الفلسطينية. وكان دايما بتذكر الأقطاب الخمسة أو مدن الفلسطينيين الخمسة اللي هي مذكورة هنا، أشقلون وغزة وعقرون وأشدود، ولم تذكر جت، لعل عدم ذكرها يشير إلى تدميرها تماما على يد عزية الملك في أيام مملكة يهوذا، فذكرت أربع مدن فقط من الخمسة. هنا اللي واضح أن هذه

ايه المدن كانت تقع على ساحل البحر المتوسط في جنوب غرب فلسطين؟ وكانت هذه المدن كانت تنتظر النسور توقف زحف الإسكندر الأكبر، ولكن للأسف عندما كانت المدن السورية أكثر حصانة وقوة ولقوها تسقط في إيدين الإسكندر، ده سبب رعب كبير لمدن الفلسطينيين التي كانت أضعف كثيرا. يعني لما لقوا المدن السورية ولقوا مدينة سور بالذات بتقع في إيد الإسكندر، ده سبب رعب للفلسطينيين. ترى أشقلون فتخاف لما يشوفوا المشهد بتاع سقوط سور، وغزة فتتوجع جدا تتألم، وغزة هنا قاومت الحصار مدة 5 شهور وبعد كده سقطت. وعقرون لأنه يخزيها انتظارها، تنتظر ان سور توقف زحف الإسكندر، ولكن للأسف هذا الانتظار يخزى ويصير في عار، لأنه ستسقط سور ويأتي عليهم الإسكندر أيضا ويدمر مدنهم. والملك يبيد من غزة وأشقلون لا تسكن، إشارة إلى تحول هذه المدن إلى خراب. ويسكن في أشدود زنيم. كلمة زنيم كلمة في الأصل العبري تعني الشخص الذي لا يعرف نسبه، أو تعني ابن زنا، بمعنى أنه مش معروف أنه منسوب لمين. وكلمة زنيم هنا إشارة إلى اختلاط شعب المدن الفلسطينية بالشعب المستعمر، وبالتالي مش هيعرفوا مين تبع مين. هي دي المقصود بكلمة ويسكن في أشدود زنيم. وأقطعوا كبرياء الفلسطينيين، أقطع يعني أزيل كبرياء الفلسطينيين، الغرور والتجبر بتاعهم سيزول على يد الإسكندر الأكبر. وأنزعوا دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه. هنا بيشير إلى عادات وثنية كانت لدى هذه الشعوب، أنزعوا دماءه لأن اعتادوا شرب دماء الذبائح بتاعتهم، وده كان أمر ربنا نهى عنه في الشريعة إنه بني إسرائيل ما يقلدهمش في هذا الأمر، لأن شرب الدم كان يصيب الإنسان بالوحشية وبقساوة القلب، إلى جانب إنه عادة صحية ضارة. وأنزع دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه. الركس هنا إشارة للحوم الذبائح النجسة اللي كانوا بياكلوها لأنها كانت مذبوحة للأوثان. هنا لما ربنا بيقول وأنزع دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه، إشارة أن الله سينزع الوثنية من حياتهم، الله سينزع العادات الرديئة والشرور التي عاشوا فيها. لعل هنا دي إشارة إن هذه الشعوب سيأتي يوم وتقبل الإيمان وتترك كل ما ارتبطت به قديما من عادات وثنية. وأنزعوا دماءه من فمه وركسه من بين أسنانه فيبقى هو أيضا لإلهنا. أدي هو الآية هنا بتوضح إن هذه الشعوب ستكون لإلهنا، كناية عن دخولهم الإيمان في العهد الجديد. ويكون كأمير في يهوذا. أمير هنا بمعنى تقي أو بمعنى ذو مكانة. ويكون كأمير في يهوذا وعقرون كيابوسي. عقرون دي من مدن الفلسطينيين، وكيابوسي اليابوسي هو من كان يسكن حصن اليابوسيين، والحصن ده اللي استولى عليه داود وجعل منه بذرة إقامة مدينة أورشليم. واليابوسيين دول لم يطردهم بني إسرائيل من أرض كنعان، لم يستطيعوا طردهم، وصار منهم من آمن بإله إسرائيل، ومنهم أرون اليابوسي اللي أعطى الحقل بتاعه لداود عشان يقدم فيه ذبائح يكفر بها عن الشعب. فهنا بيقول عقرون كيابوسي، أي أن الفلسطينيين الذين يسكنون عقرون سيصيرون مثل اليابوسيين الذين لم يخرجوا من أرض كنعان بل انضموا إلى شعب الله. يبقى هنا آية 7 تشير إلى انضمام هذه الشعوب الوثنية إلى إله إسرائيل أو إلى الإيمان بالمسيح في العهد الجديد. وإذا كان ربنا في بداية الإصحاح بيتكلم عن تأديب هذه الشعوب بواسطة الإسكندر، ولكنه يطلب أيضا توبتهم ودخولهم في الإيمان. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني. وأحل حول بيتي يعني أخيم أو أعسكر. هنا ربنا بيقول أنه هيجي ويسكن حوالين شعبه، كناية عن حماية ربنا لشعبه أمام الإسكندر. وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب. الذاهب الذي يذهب إلى الحرب، والآئب الراجع.
والجيش الذاهب والراجع ده هنا إشارة إلى جيش الإسكندر الأكبر اللي كان بيتحرك في المنطقة. وهنلاحظ بعد كده من التاريخ إن الإسكندر يعامل اليهود معاملة حسنة، ولا يدخل إليهم بحرب ولا يضعهم تحت الجزية، يقول فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية. وجاب الجزية هنا بمعنى المستعمر أو المسخر، ودي النعمة اللي ربنا أعطاها لشعب اليهود في هجوم الإسكندر على الشرق، إنه لم يهدم شيئا من مدنهم ولم يستعبدهم وأعطاهم حرية دينية. فإذا كان الإسكندر أباد الأمم المحيطة بإسرائيل، إلا إنه دخل إلى هيكل الله في أورشليم، وطبعا رئيس الكهنة اتقابل معاه وأخرج له نبوات دانيال اللي كانت ذكرت عنه، وبالتالي تعامل معهم بسماحة دينية. عشان كده يقول وأحل حول بيتي بسبب الجيش الذاهب والآئب، أي أنا أحرس بيتي وأحرس شعبي في أثناء ذهاب وعودة هذا الجيش، فلا يعبر عليهم بعد جاب الجزية، فإني الآن رأيت بعيني، أنا شايف مذلة شعبي وشايف المعاناة بتاعتهم، عشان كده أنا هحافظ عليهم. بعد كده يجي القسم الثاني من الإصحاح، آيات من 9 إلى 17، وبتتكلم عن مجيء ملك صهيون. وتبدأ هذه الجزء بآية مميزة ومعروفة بالنسبة لنا ونبوة صريحة، يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ابتهجي يعني افرحي، واهتفي يعني ترنمي، وهنا دعوة إلى ابنة صهيون اللي هي أورشليم. افرحي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي وترنمي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك. هنا طبعا ربنا بقى بيقدم نفسه كملك في مقابل الإسكندر الملك الأعظم في هذا الزمن، فيقول هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع. هنا هذا الملك يتميز بالعدل والحق والانتصار، منصور النصرة، ووديع أي متواضع، وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. الجحش هو الحمار الصغير، والأتان اللي هي أنثى الحمار. وحقق هذه النبوة القديس متى والقديس يوحنا في حديثهم عن دخول ربنا يسوع إلى أورشليم في يوم الأحد السابق لصلبه، فيوضحوا إن ده كان إتمام لنبوة زكريا اللي هي زكريا 9:9. ويوضح زكريا هنا إنه ملك مختلف عن ملوك العالم، وإنه لم يدخل راكبا على مركبة حربية ولا على فرس، ولكنه على حمار طالبا سلام شعبه. وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب. المقصود هنا إن ربنا لا يجعلهم فيما بعد يتكلون على الأسلحة، أي يزيل المركبات ويزيل الفرس أو الخيل، ودي كانت الأدوات الرئيسية للحرب. المركبة دي عربة صغيرة لها عجلتان بتجرها الخيل، وكناية عن الحرب دايما. وأقطع المركبة من أفرايم والفرس من أورشليم، الفرس برضو كان كناية عن الحرب. وتقطع قوس الحرب، القوس دي آلة حربية بيمسكها الجندي يلقي بها السهام. إفرايم هنا إشارة للمملكة الشمالية، وأورشليم إشارة للمملكة الجنوبية. ممكن يكون الحديث مازال بيستخدم هذه التعبيرات على الرغم من زوال المملكة الشمالية، وإنهم أصبحوا مملكة واحدة بعد عودتهم من السبي. وأقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب. ما عادوش يتكلوا على هذه الأسلحة ويتكلم بالسلام للأمم، أي أن هذا الملك سيحمل السلام للشعوب من غير اليهود، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. هنا بيوصف أن سلطان المسيح سلطان ممتد من البحر إلى البحر. كانت أرض كنعان بتقع بين البحر الميت في الشرق والبحر المتوسط في الغرب، والبعض بيقول ان ممكن من البحر الى البحر يقصد بيها من البحر المتوسط في اقصى الغرب الى البحر العربي، ودي كانت منطقة الشرق المعروفة قديما. وهنا اشارة الى اتساع سلطان المسيح واتساع كنيسة العهد الجديد، حتى ان يقول ومن النهر الى اقاصي الارض. النهر هنا هو نهر الفرات، اقصى حدود ارض كنعان من جهة الشرق،
وأقاصي الأرض يعني كل الأرض. فهو استخدم هنا هو أن سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، أي ستصير كنيسة العهد الجديد تملأ كل مكان وتتسع جدا لتصل إلى كل حدود الأرض. عشان كده ربنا يسوع قال للتلاميذ تكونون لي شهودا إلى أقصى الأرض. فهنا ربنا بيوضح ان في العهد الجديد لن يحتاجوا الى العجلات الحربية او المركبات، لن يحتاجوا الى الفرس، لن يحتاجوا الى قوس الحرب، لانه سيتكلم بالسلام، سينشر سلاما ولا يوجد احتياج لاشعال الحروب. وانت ايضا، ربنا بقى بيوجه كلامه لأورشليم، وانت ايضا فاني بدم عهدك قد اطلقت اسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. طبعا لما بنتكلم عن الاسرى هما لسه راجعين من السبي، فبيحمل في ذهنهم العوده من سبي بابل. فكان هنا اشاره الى رجوع المسبيين، لكن التفسير الاعمق بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب. هنا دم العهد الجديد، دم المسيح على الصليب، لما المسيح مع تلاميذه في ليلة صلبه قال العهد الجديد الذي بدمي، يعني العهد الجديد هيكون بدمه وليس بدم الذبائح الحيوانية كما في العهد القديم. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراكي. هنا مش الأسرى اللي موجودين عند بابل، هنا الأسرى اللي موجودين عند إبليس في الجحيم، أسرى الخطية. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء. كان اليهود بيعتادوا أن يحفروا في الصخور جباب، يعني فتحات كبيرة لتخزين المياه، وكان يسمى منها جب، كل منها يسمى جب. فالجب هو حفرة عميقة، وهنا بيشير إلى الهوية. يبقى هنا العبارة دي نبوة عن المسيح الذي أطلق الأسرة من جب الهوية أو من جب الجحيم، ودي اللي حققها بعد كده معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. ليس فيه ماء، مفيش فيه حياة، لأن كل اللي في الجحيم كانوا تحت سلطان إبليس. ويقول بعد كده ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين. ارجعوا إلى الحصن، طبعا هنا ربنا بيجيب تشبيه مباشر من حياتهم حصن أورشليم أو حصن صهيون، ولكن المعنى الأعمق هو الفردوس. ارجعوا إلى الحصن، إلى الفردوس يا أسرى الرجاء، أسرى الرجاء الذين تم سبيهم على رجاء العودة. وبالفعل كل القديسين قد قبض على أرواحهم وذهبت إلى الجحيم، ولكنهم كانوا على رجاء العودة بفداء المسيح وموته من أجلهم. ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين. ربنا هنا بيعلن، يصرح يعني يعلن، إن أرد عليك ضعفين، يعني يديها ضعفين مضاعف، دبل يعني من البركات مقابل الآلام والذل الذي عانى منه الشعب. والضعفين هنا إشارة إلى نصيب البكر، البكر كان بياخد ضعف إخواته، وهنا إشارة إلى بكورية المؤمنين في العهد الجديد بانتسابهم للمسيح. يبقى هنا الآيات ده هي آيات 11 و12 إشارة إلى المسيح الذي ذهب إلى الجحيم وأخرج السبي أو أخرج الأسرى الذين كانوا على رجاء في قبضة إبليس، وأتى بهم إلى الحصن الذي هو الفردوس. 13، لأني أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس أفرايم، وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان، وجعلتك كسيف جبار. هنا ربنا بيقول أوترت يهوذا، يعني شديت وتر القوس، يعني خليت يهوذا في الحرب. وملأت القوس أفرايم، يعني برضو جعلت أفرايم مثل القوس. وأنهضت أبنائك، يعني حركت أولادك يا صهيون على بنيك يا يوان. يوان هنا اللي هم اليونان أو دولة الإسكندر القادمة بعد فارس. وجعلتك كسيف جبار، يعني سيف في يد جبار. إيه معنى الآية دي؟ الآية دي واللي بعديها كناية عن استمرار الحرب
في أيام المكابيين ضد اليونان، فدي نبوة عن مساندة ربنا لشعبه إسرائيل في الدفاع عن بيته أمام اليونانيين. وتحمل أيضا معنى استمرار الحرب الروحية بعد نصرة المسيح بالصليب. يعني إذا كنا في آية 9 بنتكلم عن دخول أورشليم، في آية 11 و12 بنتكلم عن فدائه. طب ليه الحرب تيجي تاني بعد الفداء؟ لأن الشيطان ما بيأس، بعد الصليب ما زال يحارب. فيقول لأني أوترت يهود

ينفخ في البوق. النفخ في البوق هنا كانت إشارة لجمع الشعب للحرب. ويسير في زوابع الجنوب. زوابع الجنوب دي عواصف شديدة وساخنة جدا ومتربة، ولا يمكن أن يعوقها شيء بسبب قوتها. فالمقصود هنا أن الرب بجيشه أو بشعبه سيكون كمن يسير في زوابع الجنوب، يكتسح كل من يقابله. هنا إشارة برضو عن عمل ربنا معاهم، وأنه هيسندهم في أيام المكابيين عشان ينتصروا على بني يوان أو اليونانيين. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المسبح. هنا بيتكلم ازاي ربنا هيقف معاهم ويحامي عنهم. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع. المقلاع دي أداة قديمة للحرب، كانت بتستخدم في قصف الأحجار بشدة وبسرعة نحو هدف معين، وبالذات الأهداف الدقيقة. المقلاع حاجة زي النبلة كده، لو البعض يفتكر من حضراتكم هذه اللعبة. فيقول يدوسون حجارة المقلاع، كناية عن انتصارهم. الدوس كناية عن الانتصار. يدوسون حجارة المقلاع يعني يدوسون أسلحة العدو. ويشربون ويضجون كما من الخمر. يضجون يعني تتعالى أصواتهم كالضجيج، والمقصود هنا أصوات النصرة والفرح. كما من الخمر، الخمر دايما يشير إلى الفرح، كمن يشرب كأس الانتصار. ويمتلئون كالمنضح. المنضح هو طبق عميق بيوضع فيه الماء أو الدم عشان يرش. فهنا يشير إن شعب إسرائيل سيكون مثل هذا الإناء الذي سيحمل التطهير للآخرين. وكزوايا المسبح، كانت توجد قرون أربعة على زواياه، والمسبح هنا إشارة للصليب. وكان يرتبط المنضح بزوايا المسبح علشان سيسكب الدم الذي في هذا الوعاء على قرون المسبح. فهنا كناية عن سكب الحياة، أو كناية عن الدم اللي هو مصدر الحياة. فهنا برضو إشارة لخلاص المسيح، ولكن لم يسكب دمه على زوايا مسبح قديم، ولكنه سكب على زوايا مسبح الصليب. رب الجنود يحامي عنهم، فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع، ويشربون ويضجون كما من الخمر، ويمتلئون كالمنضح وكزوايا المسبح. ويأكلون ويشربون هنا كناية عن سر الإفخارستية، في أكل وفي شرب، أو مرتبط بسر الإفخارستية. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم. ذلك اليوم هو يوم الفداء، يوم الصليب. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه. بيقدم صورة الغنم للتعبير عن رعاية ربنا للشعب، وده النموذج أو الصورة اللي استخدمها ربنا يسوع في يوحنا 10 لما قال أنا هو باب الخراف. بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. يقول إن أولاد ربنا هيبقوا زي حجارة التاج، هي عبارة عن حجارة كريمة بترصع هذا التاج، مرفوعة على أرضه يعني متلألئة. يبقى ربنا هنا هيخلصهم في ذلك اليوم ويرعاهم ويجعلهم مثل حجارة كريمة ترصع التاج. وده التشبيه اللي أخده القديس يوحنا بعد كده في سفر الرؤيا، ويكلم عن أساسات المدينة أنها كانت من حجر كريم. يرجع يكلم أيضا عن شعبه ويقول ما أجوده وما أجمله. شوفوا بقى بعد الفداء مفيش أجمل من كده. بعد ما اكتسينا ببر المسيح ورفع عنا الغضب الإلهي بدمه على الصليب، يجي يقول السفر ما أجوده وما أجمله. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. تنمي هنا بتجعلهم أكثر ندرة وأكثر ازدهارا. الحنطة دي أنواع مختلفة من الحبوب، وخاصة القمح. والمستار هنا إشارة للخمر. طب عندي القمح وعندي الخمر، أدي إشارة أخرى لسر الإفخارستية. يبقى إيه اللي هيجمل أولاد ربنا؟ إيه اللي هيجعلهم يزدهروا؟ الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة، تجعلهم أكثر ندرة، اللي هو جسد ودم ربنا يسوع. فدي إشارة أخرى للإفخارستية. يبقى هنا نلاقي إن من أول آية 9 بيتكلم عن أعمال ربنا الفدائية الخلاصية اللي هيبدأ بعملها في أسبوعه الأخير، أسبوع ألامه، تبدأ بدخوله أورشليم. وبعد كده 11 و12 يتكلم عن
فداءه وتخليصه.

إبليس الأسرى من يد إبليس في الجحيم، وبعد كده عمل ربنا في كنيسة العهد الجديد. وممكن نفهم العبارات اللي موجودة من 13 ل 17 إن هي بمعنى مباشر بتعبر عن نصرة الشعب على اليونانيين في أيام المكابيين، وبمعنى روحي تعبر عن كنيسة العهد الجديد وبركاتها بما فيها الإفخارستية وما فيها من تسبيح، يضجون كما من الخمر، دي إشارة إلى حياة التسبيح اللي بتحياها الكنيسة، وكيف سيكونون كحجارة التاج مرفوعة على أرضهم. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك وروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: جعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر إلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين

0: كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك.

0: سفر القضاة.
1: الأصحاح الحادي عشر. وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس، وهو ابن امرأة زانية. وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد له بنين. فلما كبر بنو المرأة طردوا يفتاح وقالوا له: لا ترث في بيت أبينا، لأنك أنت ابن امرأة أخرى. فهرب يفتاح من وجه إخوته وأقام في أرض طوب. فاجتمع إلى يفتاح رجال بطلون وكانوا يخرجون معه. وكان بعد أيام أن بني عمون حاربوا إسرائيل. ولما حارب بنو عمون إسرائيل ذهب شيوخ جلعاد ليأتوا بيفتاح من أرض طوب، وقالوا ليفتاح: تعال وكن لنا قائدا فنحارب بني عمون. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: أما أبغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أبي؟ فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: لذلك قد رجعنا الآن إليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. فقال يفتاح لشيوخ جلعاد: إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي، فأنا أكون لكم رأسا. فقال شيوخ جلعاد ليفتاح: الرب يكون سامعا بيننا إن كنا لا نفعل هكذا حسب كلامه. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد، وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتاح بجميع كلامه أمام الرب في المصفاه.
0: فأرسل يفتاح رسلا إلى ملك بني عمون يقول: ما لي ولك أنك أتيت إلي للمحاربة في أرضي؟ فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح: لأن إسرائيل قد أخذ أرضي عند صعوده من مصر من أرنون إلى اليبوق وإلى الأردن، فالآن ردها بسلام. وعاد أيضا يفتاح وأرسل رسلا إلى ملك بني عمون وقال له: هكذا يقول يفتاح: لم يأخذ إسرائيل أرض مؤاب ولا أرض بني عمون، لأنه عند صعود إسرائيل من مصر سار في القفر إلى بحر سوف وأتى إلى قادش. وأرسل إسرائيل رسلا إلى ملك أدوم قائلا: دعني أعبر في أرضك، فلم يسمع ملك أدوم. فأرسل أيضا إلى ملك مؤاب فلم يرضى. فأقام إسرائيل في قادش وسار في القفر ودار بأرض أدوم وأرض مؤاب، وأتى من مشرق الشمس إلى أرض مؤاب، ونزل في عبر أرنون ولم يأتوا إلى تخم مؤاب، لأن أرنون تخم مؤاب. ثم أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين ملك حشبون، وقال له إسرائيل: دعني أعبر في أرضك إلى مكان. ولم يأمن سيحون لإسرائيل أن يعبر في تخمه، بل جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في ياهص وحاربوا إسرائيل. فدفع الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه ليد إسرائيل فضربوهم، وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك الأرض. فامتلكوا كل تخم الأموريين من أرنون إلى اليبوق ومن القفر إلى الأردن. والآن الرب إله إسرائيل قد طرد الأموريين من أمام شعبه إسرائيل، أفأنت تمتلكه؟ أليس ما يملكك إياه كموش إلهك تمتلك؟ وجميع الذين طردهم الرب إلهنا من أمامنا فإياهم نمتلك؟ والآن فهل أنت خير من بالاق ابن صفور ملك مؤاب؟ فهل خاصم إسرائيل أو حاربهم محاربة؟ حين أقام إسرائيل في حشبون وقراها وعروعير وقراها وكل المدن التي على جانب أرنون 300 سنة، فلماذا لم تستردها في تلك المدة؟ فأنا لم أخطئ إليك، وأما أنت فإنك تفعل بي شرا بمحاربتي، ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني إسرائيل وبني عمون. فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي أرسل إليه، فكان روح الرب على يفتاح، فعبر جلعاد ومنسة، وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر إلى بني عمون. ونظر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب، وأصعده محرقة. ثم عبر يفتاح إلى بني عمون لمحاربته، فدفعهم الرب ليده، فضربهم من عروعير إلى مجيئك إلى منيت 20 مدينة، وإلى آبل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بنو عمون أمام بني إسرائيل. ثم أتى يفتاح إلى المصفات إلى بيته، وإذا بابنته خارجة للقائه بدفوف ورقص، وهي وحيدة لم يكن له ابن ولا ابنة غيره. وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال: آه يا بنتي، قد أحزنتني حزنا وصرت بين مكدرية، لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. فقالت له: يا أبي، هل فتحت فاك إلى الرب؟ فافعل بي كما خرج من فيه، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك بني عمون. ثم قالت لأبيها: فليفعل لي هذا الأمر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي. فقال: اذهبي. وأرسلها إلى شهرين، فذهبت هي وصاحباتها وبكت عذراويتها على الجبال. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. الأصحاح 12. واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق بيتك عليك بنار. فقال لهم يفتاح: صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبي مع بني عمون، وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون، فدفعهم الرب ليدي، فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا: أنتم منفلتوا أفرايم، جلعاد بين أفرايم ومنسة. فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردن لأفرايم، وكان إذ قال منفلت أفرايم: دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له: أأنت أفرايمي؟ فإن قال لا، كانوا يقولون له: قل إذن شبولت، فيقول سبولت، ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأرض. فسقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعادي ودفن في احدى مدن جلعاد. وقضى بعده لاسرائيل ابصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 ابنة ارسلهن الى الخارج، واتى من الخارج 30 ابنة لبنيه. وقضى لاسرائيل 7 سنين، ومات ابصان ودفن في بيت لحم. وقضى بعده لاسرائيل ايلون الزبولوني، قضى لاسرائيل 10 سنين، ومات ايلون الزبولوني ودفن في ايلون في ارض زبولون. وقضى بعده لاسرائيل عبدون ابن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحش. قضى لاسرائيل 8 سنين، ومات عبدون ابن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في ارض افرايم في جبل العمالقة. الاصحاح 13. ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأته عاقر لم تلد. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها انت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والان فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا. فها انك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، لان الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص اسرائيل من يد الفلسطينيين. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء الي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم اسأله من اين هو ولا هو اخبرني عن اسمه. وقال ليها: انت تحبلين وتلدين ابنا، والان فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لان الصبي يكون نذيرا لله من البطن الى يوم موته. فصلى منوح الى الرب وقال: اسألك يا سيدي ان يأتي ايضا الينا رجل الله الذي ارسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. فسمع الله لصوت منوح، فجاء ملاك الله ايضا الى المرأة

وهي جالسة في الحقل ومنوح رجلها ليس معها. فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له: هوذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح وصار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيته. فقال منوح لملاك الرب: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معدن. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا آكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها، لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فأخذ منوح جدي المعزة والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران، فسقطا على وجهيهما الى الارض، ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح انه ملاك الرب. فقال منوح لامرأته: نموت موتا لاننا قد رأينا الله. فقالت له امرأته: لو اراد الرب ان يميتنا لما اخذ من يدنا محرقة وتقدمة، ولما ارانا كل هذه، ولما كان في مثل هذا الوقت اسمعنا مثل هذه. فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون. فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة وأشتاؤول.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

0: أهل أول بعد آيات كده استوى العالم بحكمة الله لنعرف الله بالحكمة. أراد الله أن يخلص العالم من جهالة الكرام، لأن اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة، ولكننا نكره بالمسيح مطلوب لليهود عثرة واليونانيين جهالة.
1: أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. انظروا دعواتكم أيها الإخوة، ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدر وغير الموجود ليبطل الموجود لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام والحكمة مناديا، لكن بشهادة الله، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مسلوبا. وإن كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلام كرازاتي لم يكن بكلام الحكمة المقنع الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لله المجد الدائم أبدًا. الحقيقة إحنا دلوقتي على بداية أسبوع جميل جدًا، مش هكلمك عنه كتير لأن أنت معاك نبذة صغيرة ما تستحملش قراية منها كتير، ممكن تقراها في البيت، اللي هي من أورشليم إلى جسماني. والكنيسة بتهتم بالأسبوع ده اهتمام كبير خالص، وبتقرا من العهد القديم كتير كتير. احنا عادة في الكنيسة ما نقراش من العهد الجديد أبدا إلا لما نقرا قبليه من العهد القديم، يعني في ارتباط بين العهد القديم والجديد. وساعات في العهد القديم يعني يوضح أكتر من العهد الجديد. هديك مثال بسيط، مثال بسيط خالص. دلوقتي في يوم الأربعاء كانت المرأة بتسكب بالطيب على المسيح، الزيت يعني أو الدهن، دهن الطيب. وفي نفس اللحظة كان يهوذا بيتآمر على صلب المسيح، يعني كان بيتآمر بيخونه يعني. صور لي القصة دي كده في مزمور واحد. تعرف المزمور اللي بيتقال في اللحظة دي ايه؟ يقول ايه؟ كلامه ألين من الدهن وهو نصال، سيف يعني، خنجر من ورا يعني. شوف، حط في المزمور الدهن الطيب بتاع الست دي، وحط الخنجر كمان اللي بيعمله ايه؟ في عمق أكبر من كده، كلامه ألين من الدهن وهو نصاب. فإحنا بنقرا دايما العهد القديم، بنصليش المزامير بتاع الإجلية لأن فيها نبوات مختلفة عن الميلاد، عن أحداث المسيح في حياته، فبنصلي صلاة تانية اللي بنسميها سوكتاتيكوم، لك القوة المجد والعز للأبد أمين، يا ربنا يسوع المسيح مخلصنا الصالح، قوتي وتسبحتي هو الرب قد صار لي خلاصا. صلي 12 مرة زي بدل 12 مزمور. المزامير بالذات كانت بتكتشف أسرار المجد بتاع المسيح والقوة. يعني مثلا ساعة المسيح ما هو أسلم الرعى للصليب. دي النقطة اللي أنا عاوز أركز عليها النهاردة خالص. شفتش أضعف من كده بقى؟ يمكن لو كان لسه في حي شوية يبقى في أمل إنه ينزل من على الصليب، لأن لسه بيقول له إن كنت أنت ابن الله فخلص نفسك. لو كان في أمل يعني، أنت خلاص. تعرف الكنيسة بقى تختار أنا مزمور بقى؟ تقول إيه؟ وتقعد تقول المزمور ده في نص ساعة. كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. ما هو ملك خلاص. الكرسي بتاع الصليب ده كرسيك إلى ظهر الدهور. قديم الاستقامة قديم ملكك. المر والميعة والسريخة من سيادك. السياد بتاعت المسيح اللي هي إيه؟ النسوج بتاعه الجسد يعني. المر والميعة والسليخة من سيادة. المر مر يعني، عارفين المر مرارة مرارة مرارة مرارة مرارة في مرارة يعني. فالجسد بتاعه شاف المرار كله. هذه السياد بتاعة المسيح. الميعة نوع من الدهون المرة برضو، بس ايه طرية زي السمغ كده يعني. السمغ لما تشيله من الشجرة بيبقى طري. والسليخة اللي هي نوع من الخشب زي شجر الكافور مثلا، لما الشجرة من بره توقع تعمل قشر ويقع ويطلع من القشر تاني ويقع. فالسليخة ده زي حاجة مسلوخة كده خشب. ادي ثياب المسيح، المر والميعة والسليخة من ثيابك. المزمور قاعد يقول كده، قاعد يقول انت ملك كرسيك الى ظهر الدهور. شوف المرارة اللي فيه، المر والميعة والسليخة من ثيابك. يعني حط الاثنين دول على بعض كده، مر وميعة ضعف. ونفس القديس أغسطينوس يقول نفس الميعة ديت، يعني لأن نفس جسم المسيح بعد ما أسلم روحه هو ما بينزلوه بقى، ما أصل اللحن ده بيتقال تحت الدفنة، هو بينزلوه طبعا جسمه كده كان إيه طري خالص بقى، يعني مش ماسك نفسه زي ما تشيل واحد ميت. الشيء يعني مفيش اتزان خالص. والسليخة من ثيابك. فالمزمور في الواقع قدر ان هو يوصل للتعبير العميق جدا اللي العهد الجديد اتكلم عنه بصراحة، لكن العهد القديم دخل لأعماقه من جوه. الرب قد ملك عليه على خشب وهكذا.

مزامير لعبت دور كبير جدا في الأسبوع الإعلام ده، دور جبار خالص. وده دعا بعض المفسرين زي أغسطينوس يقول لك المزامير من أول مزمور لآخر مزمور كلهم متكلمين عن المسيح. حتى المزمور الأول يقول طوبى للرجل الذي لمسته في مشورة الأشرار، مفيش حد ما سلكش في مشورة الأشرار.

احنا بنعتمد على النبوات، فكل انجيل يتقري في الواقع، فقبل ما يتقرى الانجيل بتتقرى النبوات، لان في العهد القديم في كل حتة لازم في نبوة تسبقها، الانبياء يتكلموا عن المسيح. خاصة بقى يعني لما تيجي مثلا ساعة الصلب كده تلاقي النبوات مزحومة، بقى تلاقي سفر التكوين بيتكلم عن ذبح اسحاق، وسفر الخروج بيتكلم عن ذبح الخروف وعبور البحر الاحمر، وداود النبي بيتكلم عن سقب يدي وقسم رجلي قسم سياده عن انه بس الف قرعه، واشعياء النبي بيقول كشعت ساقل للذبح كنعجة صامت امام الذي يجز لم يفتح فاه. وتلاقي تكدس للنبوات بطريقه عنيفه جدا ساعه الصلب، بطريقه يعني ما اقدرش اوصفها لك. في كتاب حلو قوي في المكتبه كانت عملته الكنيسه، عمله ابونا الوقت السنه فاتت، نبوات اسبوع الالام، وتعليق كده عن ارتباط كل نبوه بالايه؟ بالانجيل. الكتاب ده يفيدك جدا، يفيدك قوي، هو ممكن تمشي فيه خطوه خطوه كده وانت ماشي مع نبوات الايه؟ مع احداث المسيح. طبعا مش موضوعنا دلوقتي، لكن احنا دايما نركز على النبوات دايما، لان انبياء العهد القديم كلهم كانوا بيتنبأوا عن المسيح. في بعض كتابات دلوقتي او ساعات في الاذاعه بياخدوا برضه النبوات برضه من العهد القديم، بيقولوا انها كانت بتتنبأ، مثلا يقول لك ايه اخر اللي سمعته، يقول لك ايه هو ذا الرب ياتي من فران. فران دي في ريح إيلات، فبيقول لك تبقى فران تبع الجزيرة العربية، تبقى في الحجاز مثلا يعني، ويقول لك أشعياء النبي بيقول هذا، زي احنا بنقول برضو أشعياء النبي يقول كده، فراجل في الإذاعة بيقول كده أشعياء النبي يقول هو ذا الرب يأتي من فران. النبوات لعبت دور أكتر من السطحية البسيطة دي، يعني لما أقول لك عن إزاي المرأة وهي بتسكب الطيب ويهوذا بيخونه، والمزمور يجي حابب كده كلامه أليان من الدهن وهو مصاب، يجي جايب الدهن مع ده، روعة وجمال وعمق. و مش حكمة بشرية، في متناقضات، مش عاوز اسميها متناقضات، عاوز اسميها يعني ايه متقابلات، كونتراست كده يعني، حاجات بعض. مثلا ايه يعني؟ المسيح بيموت على الصليب وبيقول للص ايه انت مش هتموت، اليوم تكون معي في الايه؟ في الفردوس. انت تقدر تفهم دي، غيرك ما يقدرش يفهمها، يقول لك قال طبعا المسيح كان على الصليب ضعيف، لا عرف يخلص نفسه ولا عرف يخلص الاسم، لكن انت تفهمها بقى. تتصور وهو بيموت على الصليب بيدخل الناس الملكوت، بيوهبهم الحياه الابديه. اذا ده ايه ده؟ ده بيتم موت من اجلنا، مش موت في ضعف هو، لان قوه القيامه الكامنه فيه، بيتحط في القبر وبعدين بيطلع والابواب مغلقه، بيدخل التلاميذ في القيامة والأبواب مغلقة. أحداث الصليب عجيبة جدا. دخل أورشليم، قالوا ملك ملك، وصلنا يعني خلصنا. ارتدت المدينة، طب مين اللي بيهتف له؟ مين اللي رج المدينة؟ قالوا العيال، الأطفال، من أفواه الأطفال والردعان هيأت سبحا. شوف المزمور بقى لما يحبكها مزمور، لتسكت عدوا ومنتقما. العيال دول هيسكتوا رؤساء الكهنه والكتب والفريسيين، من افواه الاطفال والردعان، قوه جبروت، وراكب على حمار وماشي كده، وترتج المدينه، ويقولوا سكت العيال. انا بسكت العيال ايه؟ ده انتوا مش واخدين بالكم.

ده لو استنيت شوية الحجارة هتنطق، لو سكتت العيال دلوقتي هيبقى الموضوع أكتر من كده. مش عيال اللي هيتكلموا، هتصنع الحجارة اللي انتوا واقفين عليها برجلكوا دي ابتدت تصرخ جبروتكم. بيقول له في يديك استودع روحي يا ابتاه، في يديك استودع روحي. والقبور تشققت والاموات قاموا من القبور، الاموات قاموا من القبور والقبور تشققت. انا مبسوط من كلمه يا ابتاه، حتى المسيح اللي علمنا كلمه ابانا الذي اخر كلمه قالها قال يا ابتاه. عاوز يقول ان انا كل حاجه بعملها بطبيعه بنوتي ليك، وانا محتضن شفتها، انا عاوز اتخيلها كده يعني البشريه دي كلها، احنا كلنا في جسم المسيح، والمسيح بقى بيسلمنا في اخر لحظه كده للاب، بيقول له يا ابتاه يا ابونا السماوي في يديك استودع الكنيسه كلها. بس ومن يوميها والكنيسه اتحطت في ايدين الاب السماوي. يا أبتاه في يديك أستودع روحي، وكل نفس محطوطة في يدين الآب السماوي. أنا هنا عاوز أوصل لموضوع مهم. سيبنا من موضوع الإيه؟ المتقابلات اللي بحكي لك ده. إن أنا هنا أنا ما أقدرش أتكلم عن الحكمة البشرية. الحكمة البشرية أنا تبقى خطيرة، أنا هتتوهني. طب ما هم لهم حق صحيح. هو المسيح ده مش منتهى الضعف على الصليب؟ طب ازاي النص اليمين ده دخل؟ قال له امن بيه. شافوه وهو منتهى الضعف والناس بتتف على وشه، بيقول له يا ابتاه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه، اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فالنص شاف حاجه تانيه خالص، وفي اسرار كتيره خالص. ففي ضعفه في قوة. اللحن اللي احنا بنقوله في الجمعة الكبيرة مونوجانيس معناه كده، الذي أثر بالضعف أعظم مما هو بالقوة، يعني اللي في ضعفه عمل الأكثر من القوة. فلما خرجوا التلاميذ عشان يكرزهم بالمسيح خرجوا ضعف، يعني بص تخرج كانوا ايه؟ ضعف خالص. طيب الخطاب بتاع بطرس ده وهو بيكلم الناس عن المسيح، مش كانت منتهى يعني ايه حكمته خطاب بطرس ده؟ 3000 امن. انا النهارده لما افكر اقول طيب ازاي الناس تامن بالمسيح؟ لو في رحلات تبشيريه، زمان كان الغرب بيعمل رحلات تبشيريه ويبني مستشفيات ويعمل مدارس وهو دلوقتي اي طائفه من الطوائف في العالم بتعمل نفس العمليه، تكتيكات بشريه، حكمه عالميه. امال بطرس اخوها خلى ال 3000 دول امنوا ازاي؟ قال لك ده بولس الرسول قال لك ده انا جيت لكم بجهاله الكرازه بالمسيح، لليهود عسره ولليونانيين جهاله، ولنا احنا المخلصين ايه؟ قوه الله. وانا جاي كده بالقوه دي. أنا عاوز أقول إيه؟ أنا عاوز ألف النهارده حوالين القوة دي، فين هي؟ فين هي؟ دلوقتي أنا مش هقدر أجاري العالم بإمكانياتي المادية، أنا لو أبني كنيسة ما أقدرش أبني كنيسة تانية. إنما العالم يقدر يبني قد 10 مرات إمكانيات مادية. إذا الكنيسة ملهاش في المادة كتير. لكن أنا بدور على القوة اللي كانت موجودة. القوة دي فين؟ القوة بتاعت استفانوس، قوة شكلها ضعيف برضه في التلاميذ. استفانوس وهو بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول كان وشه زي وش ملاك، شايف السماء مفتوحة وابن الانسان قائم عن يمين الله، والحجر نازل على راسه، وفي منتهى القوة بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. القوة بتاعت بولس الرسول بيتكلم عليها دي، لما جيت لكم انا جيت لكم بايه؟ بالقوة.
جيب بجهالة الكراسة. طب قول لنا يا بولس بقى القوة ايه؟ قال تسمعوا بقى لكم بالصراحة، القوة هي الصليب. القوة الصليب؟ قال اه، لكن الناس مش قابلة الصليب، قابلة كل حاجة ما عدا الصليب. قال عشان كده انا ما اقدرش امشي من غير الصليب، لان الصليب ده قوتي حتى لو ما قبلوش اللي قدامي. ارجوك تفهم النقطة دي، الصليب مش هيقبله اللي قدامي، لكن انا همشي بيه. فيتم اللي قدامي دايما رافضني لان انا شايل الصليب، لكن ده سر قوتي. اهو ده الصليب، صليب سر قوة الكنيسة. طب وازاي يعني؟ اعلق الصليب في صدري مثلا؟ ادق الصليب على ايدي؟ لا لا لا، الصليب اختبار شخصي، الصليب اختبار شخصي. الصليب يعرفه بولس الرسول، بيقول لهم كده: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح إيه؟ يحيا فيا. إيه هو الصليب؟ باختصار كده، الصليب ده مكان الغفران الكامل. يعني أنا حياتي الوحشة الرديئة ديت بخطاياها، في وقفتي قدام صليب ربنا يسوع المسيح، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، أليست هذه قوة؟ يعني لو أنت أوحش مخلوق في الدنيا، دم يسوع المسيح وجيت بإيمان للمسيح النهاردة، يقول لك مغفورة لك خطاياه، دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية. ولما قال للرجل مغفورة لك خطاياك، قالوا: من هذا الذي يغفر خطاياه؟ قال لهم: أيهما أيسر أن يقول له مغفورة خطاياه أن يقول له قم احمل سريرك وامشي؟ اديهم على قدهم، ما مش فاهمين. طبعا مش سريرك وامشي، قالوا: دي معقولة، شفناها بعينينا. أنا عاوز أقول قوة الغفران في الصليب، وسيظل الدم باستمرار موجود قدام عينينا، لأن دم يسوع المسيح طاهر من كل خطية. وهظل أنا طول حياتي عايش تحت تيار الدم ده، وهحس كده بالتبرير في حياتي، وهحس إن دم المسيح هو اللي غسلني وطهرني، وهحس إن أنا ليا الحق في ثوب أبيض اللي طلعت بيه من المعمودية أدخل بيه السماء مع كل النفوس اللي موجودة في السماء ولابسة ثياب بيض. يقول الكتاب المقدس: لأنهم غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. ما تشتكيليش بقى من خطياتك الوحشة، إن أنا تعالى كده بجرأة تحت أقدام الصليب، وتعالى اعترف وقول: يا أبونا أنا كل حاجة ديت وحشة فيا، ودم يسوع المسيح هو واحد اللي يقدر يغسلني ويخلقني من جديد. وأقدم الشكر لربنا، وقبل قدمين المسيح على الصليب، وحس بقوة الغفران، لأن الغفران قوة. مين يقدر يطلع واحد محكوم عليه بالإعدام؟ مين يقدر يطلعه من السجن؟ بيقول: اخرجوا من الجب يا أسرى الرجاء. زكريا بيقول كده، بينادي الناس اللي في الجب في الجحيم، بيقول لهم: تعالوا اطلعوا بره يا أسرى الرجاء، لأن المسيح غفر خطاياكم. تعال يا نص المجرم القاتل الزاني، وخليك أول واحد عشان تشهد في المسيحية كلها إن أول واحد يدخل ملكوت الله في السماء اللص. يبقى أول واحد فتح لنا السكة اللص الجديد، عشان ما فيش واحد مننا يقول: أنا في احتمال. لا، دم يسوع طهر. إن قلنا إننا بنخطئ نضل أنفسنا، ليس الحق فينا. وأيضا في الصليب، الصليب مكان الحب، الحب، لأن أقصى درجات الحب الإلهي على الصليب. فظل الصليب قدام عينينا مفتوح، المسيح دراعته كده وإحنا بنبص له ونقول: هو ده بيحبنا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الحب الإلهي المجسم على الصليب. فظل صورة الصليب قدام عينينا كإعلان قوي لا يمكن أن ينقض أبدا، أن حب الله أقوى من الموت، لأن كل حاجة بتقف عند الموت، لكن حب الله لينا كان أقوى من الموت، فبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يموت.

0: حياتي. كل وقفة قدام الصليب وقفة حب، محبة لله غير محدودة. تكلمنا كتير عن هبال الذي في الصيام، النهاردة نتكلم عن حب الله اللي بيتعصر على الصليب، عن ذريعته المفتوحة، عن قلبه المفتوح لي. النقطة الأخيرة أن الصليب في الواقع كان يحمل حاجتين مع بعض، موت وحياة. يعني لو كانت الحياة مش في المسيح ما كانش آمن الأموات، لكن الحياة كامنة فيه. وزي ما قلت لك، هو بيموت دخل المسلمين للسماء، وهو بيموت الأموات قاموا من القبور، وهو بيموت غفر للي بيرجموه للي بيسلبوه، قال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الحقيقة في قوة في الصليب، مش قوة حكمة بشرية، عاوز أدوقها أنا بقى. قلنا في قوة غفران وقوة حب، في قوة حرية في المسيح، وده اللي كان بولس الرسول بيتغنى بيه دايما. بيقول إيه؟ إن أنا مع المسيح صلبت، فأحيا أنا بالمسيح أحيا. الصليب بالنسبة للمسيح إيه؟ العالم يوم حد الزعف، يوم حد الشعانين، دخل المسيح الهيكل، لقى التجار بيبيعوا، قال لهم بتعملوا ايه هنا؟ قال لهم بتبيع خرفان، قال لهم انتوا حرامية. قالوا له ليه؟ بيبيعوا الخروف بخمسة جنيه مثلا، على ما ياخد الراجل من بره ويخش للكاهن جوه يقول له لا الخروف بتاعك ده فيه عيب ما ينفعش، روح رجعه هات واحد تاني. ما هو متفق مع الراجل اللي بره، يروح يرجع الخروف التاني يقول له لا البضاعه ما بترجعش. طيب معلش يا عم، بس انا الكاهن رافض. لو طب اخده منك باتنين جنيه. لا بعد خده باتنين جنيه واديني خروف ايه ما فيهوش ايه، اديله خروف تاني. بقى التجاره دخل المسيح شاف المنظر كده، قال لهم بيت ابي بيت صلاة وأنتم جعلتوه مغارة خصوص. قالوا طب اسكت واحنا ايه نديك شوية فلوس من اللي بنكسبها. قالهم لا، انا مش من العالم ده، وانا لا اتفاوض ولا اتنازل عن مبادئي. قالوا له هنصلبك. فصليب ربنا يسوع المسيح شهادة على ان هو ضد العالم كله. لان لو تلاحظ في الفترة دي ان بيلاطس كان مخاصم هيرودس، فاصطلحوا هما الاثنين، والكتبة والفريسيين والصدوقيين ورؤساء الكهنة، دي فئات كلها متضاربة متنافسة. جميع فئات العالم المتضاربة مع بعضيها اصطلحت واتفقوا، واخد بالك ازاي، على العدو المشترك ليهم. لأن المسيح كشف بيلاطس انه مش بيشهد للحق ولا بيحكم بالحق، وكشف هيرودس في مكره وقال له انت زي الثعلب، وكشف الكتبة والفريسيين قال لهم ويل لكم يا مرائين، وكشف رؤساء الكهنة وقال لهم الزوان يسبقونكم لملكوت الله. فضح كل دول، وقف ضد العالم، فالعالم بقى ضده. هو ما خضعش للعالم، يبقى مين اقوى بقى؟ هم صلبوه، افتكر انهم لما صلبوه خلصوا العمليه. اتاري هو لما اتصلب شاهد انه لم يتفاهم مع هذا العالم ابدا ولم يتعاون معه، لكن كان ضده. فالعالم ايه؟ تافه. وبعدين قال لنا كلمه تعزينا وقال لنا خدوها وخبوها في قلبكم تنفعكم. ايه يسوع عملت ايه؟ الثقوا انا قد غلبت العالم، العالم ده انا غلبته خالص. كان في ناس عندهم شهوات رهيبة زي المرأة الخاطئة وغيره، كل ده سابوه.
1: كانت السامرية في وادي تاني، كان ناس رؤساء تاني بيحبوا الفلوس وهو لآخره، برضو سبتهم. كل دولت خلصناهم. العالم ده كله عالم مغلوب. ايه شكوة الناس النهاردة؟ شكوة الناس النهاردة ان العالم اقعد هنا ولا بره، هعرف اعيش هنا ولا مش هعرف اعيش هنا، هكون راجل عصري ولا مش هكون راجل عصري، اللبس بتاعي هيوافق الناس، هبقى انا منتقد ولا مش منتقد، حاجات شغل بين الناس كتير. وهذا العالم أتفه من التفاهة ان انت واقف له الوقفة دي. ثقوا انا قد غلبت بإيه؟ العالم. بولس الرسول بقى بيسميها دي ان الصليب حرره. بيقول لهم انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. ليه انتم بترتبكوا بامور العالم؟ ليه بتصيروا الحرية فرصة للجسد؟ ده العالم ده تتحط تحت رجلين الصليب. المسيح ده الصليب كان عالي كده والعالم واقف. وقالها المسيح بنفسه، قال وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. ارتفع كده وحسبت لولادي ولشباني ان انا اعلى من العالم، ان العالم تحت رجلين. وقال مره ثانيه آية من العهد القديم، حيث تجتمع الجثة هناك، حيث تكون الجثة يعني المسيح على الصليب، هناك تجتمع النسور. النسور يعني أولاده اللي جايين يحلقوا كده. ما أصل المسيح ده أكلتنا على الصليب، فالنسور كده جات اتلمت على الصليب بقى. الصليب النسور اللي لهم الأجنحة القوية أولاد ربنا. والنسر يحلق فوق العالم، العالم تحتيه. مرة تانية بولس الرسول يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الأهواء والإيه؟ الشهوات. فأصله عايش في حرية. بص بقى، أغسطينوس مرة بعد توبته جات الست تخبط عليه، قالت له افتح. لا عاوز مين؟ قالت له عاوز أغسطينوس. قال لها مش هنا. قالت له في امال مين اللي بيتكلم؟ قال لها المسيح. فأغسطينوس كان في قلبه حاجات تانية، طلعها بقى في قلبه المسيح. اللي عاوز اقوله لك ان بالصليب نستطيع يا اخوتي ان احنا نطلع كل حاجه من قلبنا. ممكن يكون في قلبك المستقبل والشهادة، ممكن يكون في قلبك واحدة بنت، ممكن يكون في قلبك المظهر الخارجي، الناس بتقول عليك ايه. انا لا بقول لك مشي بهتف مبهتف، ولا بقول لك ان انت مش هتتجوز في يوم من الايام، ولا بقول لك سيب مذاكرتك وما تشتغلش، لكن انا بقول ايه اللي ناتج قلبك. ممكن يكون سيجارة صغيرة. شوف انا بقول لك حاجات بسيطة خالص. انا نفسي اقول لك حاجه صغيره دلوقتي. انت مش حر؟ مش اتصلبت من المسيح؟ فين العالم بالنسبه ليك؟ اغسطينوس بيقول كده، وضعت قدمي على قمه العالم عندما صرت لا اخاف شيء ولا اشتهي شيء ولا حد يخوفني. يا عم مين يخوفني؟ ولا حتى امتحان يخوفني ولا استاذ يخوفني ولا بتاع. مش معنى كده انا متهور، لا، لكن انا دلوقتي انا صحيح مش قادر اكشف للناس. انا قوي خالص، انا شبعان خالص، انا المسيح مالي حياتي، انا فرحان. هو ده الصليب يا جماعه. الذين هم للمسيح بتوع يسوع يعني قد صلبوا العالم مع الاهواء والشهوات. وهم دلوقتي مش فقره، ولا هم عايشين في كبت ولا في حرمان، ده هم اخذوا المسيح. طب صدقني لو العالم كله تاخده ماذا انتفع الانسان؟ ولا يساوي شيء. طب خد يسوع نصيبك. النصيحه اللي عايز اقولها لك دلوقتي، احنا بنتكلم على الصليب، ان القوه في الغفران وقوه في الايه؟ قوه في الحب والبذل وقوه في الحريه. عارف الايات الصعبه اللي بيقولها المسيح؟ ان

0: صحة؟ أنا قبل ما أكلمك أنت، أنا عيني بتتعبني ساعات كتير، لكن بنعمة يسوع مرات كتير أقول لا، ده أنا ألح. شوف الذين، يعني إذن الآية بقت بقوة المسيح سهلة. وفي الحالة ديت أصبح يا جماعة الصليب قوة، قوة تختبرها في حياتك. أنا مش عايزك تستعرضها لي قدام الناس ولا تعلقها لي. الصليب قوة، حرية. عاوز أحط كلمة الصليب حرية. الشاب اللي عايش الصليب عايش في عمق الحرية، حرية كاملة، حر. مفيش حاجة تقدر إيه لا تربطه ولا تستعبده. الذين هم للمسيح هم أحرار، أحرار، أحرار، أحرار، أحرار. مفيش حاجة تقدر أبدا تدخل أجواء تسيطر عليه. عجاب جدا ولاد ربنا يستخدموا العالم، يستخدم كليته ويستخدم أكله وشربه ولبسه، لكن مش لبسه هو اللي يستعبده. مش هو عايش عشان يلبس، مش هو عايش عشان يقعد يظهر بمظهر راجل عصري ولا مش عارف ايه، مش عايش عشان يجري ورا الفلوس تجيله الغط حده. الذين هم للعالم للمسيح دول احرار. عشان كده بيقول ايه؟ حيث تكون الجثه، حيث يكون الصليب، هناك تجتمع الايه؟ النسور. النسور دول لهم اجنحه قويه. الوعظه اللي بيقولها القديس اثناتيوس الرسول ساعه صلب المسيح وعظة جميلة جدا. يقول المسيح ارتفع عمل جناحيه دي كده هوت، وده الوضع الطبيعي لأي طائر يحب يطير. ايه رأيك بقى؟ عاوز تطير تعمل دي كده. فيقولك ان الطيور لا اجنحة، اذا فردتها تطير فوق العالم، اذا قفلت الجناحة تقع في العالم تحت، تتمرمط في التراب وفي الطين. كويس؟ افرد بقى جناحتك، افرد جناحتك، عيش في الحرية. صدقني عاوز اقول لك كلمة صغيرة، ممكن تفرد في كل حاجة الا حريتك. ما يستعبدكش شيء في الوجود، لا اكل ولا شرب ولا بنت ولا سكارة ولا لبس ولا مال ولا مستقبل. قد انت عايش وبتكافح وبتجاهد، لكن ما فيش حاجة تخش قلبك انت حر. ايه اللي يربطني بده ولا بده؟ ايه اللي يربطني؟ انا حر يا عم كده، عاوز امشي زي العصفور فارد جناحتي. وليه يقول هو زي الطير؟ الحقيقة يا جماعة الصلاة بالذات عملية سهلة جدا. الصلاة، كتاب حياة الصلاة شبه حياة الصلاة بتشبيه رائع وبسيط وخفيف جدا. قال يشبه الانسان روحه تشبه ريشة، ريشة خفيفة كده. طبيعة الريشة لما يقوم شوية هواء الريشة دي تبتدي تطير، لكن الريشة دي لما تكون متعصى طين من الأرض تلزق في الأرض، لأن طبيعتها خفيفة. أنا أجي أحط راسي على المخدة ألاقي فكرة لابسانة في مخي، أحاول أطلعها مش راضية تطلع، ابتديت أعيش العبودية. أنا أروح كليتي أجي أذاكر أفلص فكري يشرد، أو أقف وسط الصلاة وعقلي موجود في الامتحان ولا مش عارف إيه. يمكن أنا أكون قسيس واقف قدام المذبح، ويمكن الشماس مثلا يعمل حاجة مش عاجباني والمسيح قدامي، وأسيبه وأكلم على الشماس أقول له بلاش تفادي. ده معناها إن المسيح موجود، هو استولى على قلبه وحياته، هو يرتب البال. يا جماعة احنا اغلى حاجة عندنا الحرية اللي خدناها بالصليب، هو بالصليب وده القوة. تفتكر بولس الرسول ده كان عايش شكله ايه بقى؟ كان بيفكر ياكل ايه؟ ابدا، ترزق. مرة اشتغل خيام وكان بيعول اللي معاه، مرة بتوع اهل افسس كلموه قال لهم حاجاتي وحاجات الذين معي خدمات هاتان اليدان، كنت بصرف كمان من اللي معايا على اللي معايا. حر. رموه في السجن كان بيرتب، في منتصف الليل كان بيسبح الرب هو وسيلة. ايه ايه الحرية دي؟ جاله شوكة في الجسد، قال في الآخر الأول صرخ وبعدين رجع قال كل الأمور تعمل معا للخير. حينما أنا ضعيف، المتناقضات اللي كنت بحكي لك عليها، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا إيه؟ أنا قوي. اتكسرت دي السفينة ونزل أعلى البحر في دين المسيح. يا حلاوة كده، يا حلاوة الإنسان المسيح اللي عايش منطلق، منطلق. أرجوك عشان خاطر ربنا تتمتع بالصليب في حياتك. الصليب هو الحرية، تعيش حر، مفيش حاجة تستعبدك. هتبقى زي الريش المنطلق، هتبقى زي العصفور اللي بيتنطط كده بيغرد. عشان كده احنا هنتننا معلقين الصليب قدامنا باستمرار. تخش تلاقيه قدامك، تصلي قدام الصليب، تلاقيه ملزوق هنا، مش حاجة تستعبد. كنت غضوب، أحب أغضب، وكان غضب يملي قلبي. كنت أحقد على زميلي، أي حاجة تخش القلب وتسيطر عليه. أبدا، خلاص خلاص حصلوا بالغضب ده. هحب كل الناس، هحب قريبي واللي مش قريبي، هحب اللي من جنسي واللي مش من جنسي، واحب اللي من ديني واللي مش من ديني، احب اللي بيسيء ليا واللي ما بيسيءش ليا، احب كل واحد. خلاص انا حر، مش حد ينتش قلبي من هنا، ولا حقد ولا غضب ولا خوف كمان. انا ما اخافش، انا مش مستهتر ولا متهور، لكن كمان ما اخافش. انا فرحان، انا فرحان، انا ما فيش حاجه تحزنني. الخطيه بس هي بتكبس عليا ساعات، لكن دم يسوع المسيح يطهر من كل الخطيه. الصليب قوه، قوه في الغفران، وقوه في الحب، وقوه الحريه، وقوه الحريه. الصليب تفرد جناحك كده وتطير. عيشوا الاسبوع ده بملء الفرح والسعاده والسلام والحريه لإلهنا المجد الدائم ابدا.
1: بعدما استقرت مملكة داود، أراد أن يبني بيتا للرب. فكان كلام الرب إلى ناثان قائلا:
2: اذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب، أأنت تبني لي بيتا لسكناي؟ متى كملت أيامك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك؟ هو يبني بيتا لإسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد.
1: فذهب داود إلى خيمة الاجتماع وترنم قائلا: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب.

الرب كان معنا ليقل إسرائيل. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا قنفران امي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: أمرت الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لانك منحتنا ان نعبر هذا اليوم بسلامه واتيت بنا الى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث تقدم لكم
1: التدريب الروحي
0: في محاضرة يوم الأربعاء الموافق 13/11/1991.
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم المرة اللي فاتت عن محاسبة النفس، عايز اكلمكم النهاردة عن التدريب الروحي. الدين ليس مجرد معلومات او معرفة. ممكن انسان يحضر اجتماعات كتير ويعرف معلومات كتير ويبقى مخه مليان للمعلومات الروحية، ومع ذلك تبقى لا حياة روحية له ولا تقدم. الوضع السليم ان المعلومات اللي نعرفها نحولها الى حياة. عشان كده السيد المسيح قال الكلام الذي اقوله لكم هو روح وحياه.

ازاي يتحول الى حياة ندرب نفسنا عليه، لان الانسان اللي عنده معلومات فقط وهو فارغ من الداخل المعلومات لا تفيده شيئا، وما تدخلوش ملكوت السماوات. السيد المسيح بيقول من يسمع كلامي ويعمل به، من يسمع كلامي ويعمل به. وشبهه بإنسان بنى بيته على الصخر، يبقى سماع الكلام لوحده ما فيش منه فايدة. ده على العكس بيقول الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر. احنا علينا نقول لكم المعلومات وانتوا عليكم تحولوها الى حياة. والمعرفة وسيلة وليست غاية. الإنسان بيعرف الحياة الروحية عن طريق السماع، عن طريق القراءة، عن طريق القدوة الصالحة. السماع، القراءة، القدوة الصالحة. بعد كده لازم نحول المعلومات إلى حياة. يعني مثلا أنت بتاخدوا على الأقل 50 عظة في السنة في هذا الاجتماع، يعني في 10 سنين مروا تبقى 500 عظة. شوفوا ربنا هيطالبكم قد ايه، وكل عظة فيها كلام قد ايه، والكتب اللي اتطبعت ليكم فيها قد ايه، هتطالبوا بكل هذا. تقول طب ما احضرش ولا اعرف اكثر عشان لا اطالب باكثر. القديس اغسطينوس قال هناك فرق بين الجهل ورفض المعرفة. لما انت ما تعرفش عن جهل شيء ولما ترفض المعرفة تحاسب عليها، تحاسب على عدم القراءة، تحاسب على عدم السماع، تحاسب على عدم حضور الاجتماعات، تحاسب على كله. ده اسمه، مش اسمه لا يعرف، اسمه بيرفض المعرفة. فالمعرفة هي الخطوة الأولى، لكن المعرفة لها جانبان. ايه الجانبين دول؟ اولا تعرف الخير، تعرف الفضيل، تعرف الحق من الباطل. وتاني حاجة تعرف نفسك، تعرف ضعفاتك، تعرف نقائصك، تعرف خطاياك. بعد هذه المعرفة، معرفة الخير ومعرفة نفسك، تخش في النواحي العملية. ولا تكتفي بالمعرفة. لذلك هناك فرق كبير بين كلمة عالم وعابد. في إنسان عالم يقول لك كل الكتاب المقدس وكل أقوال الآباء وكل سير الإبليسين وكل العقائد وكل اللاهوتيات، ده عالم. لكن عابد يعني بيمشي في الطريق الصح، بيدرب نفسه على الحياة العملية، يدرب نفسه، يدرب نفسه. لهذا معلمنا بولس الرسول قال تدربت في كل شيء، تدربت أن أشبع
وأن أجوع، أن أكتفي وأن أستصبر. اتدرب في حياته، وبيقول لنا الحواس مدربة، يدرب نفسه. الإنسان اللي ما بيدربش نفسه واقف عند حدود المعرفة فقط، والإنسان اللي بيدرب نفسه بيخش في الوضع العملي. في نوعين من الناس، النوعين موجودين. نوع منهم النعمة تروح شايلها على طول مرة واحدة وتحطه في مراتب عليا، ونوع تاني النعمة تاخده وتدربه واحدة واحدة لغاية لما يوصل، والاثنين موجودين. يعني خدوا مثلا موسى النبي، الكتاب بيقول في سفر العدد اصحاح 12 ايه 3 بيقول: وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. هو اتولد حليم جدا؟ لا، ده موسى النبي في اول عهده وهو ضابط مسك وضرب الراجل المصري وموته وخاف وجري، يبقى كان عنده ممكن يقتل وممكن يخاف وممكن يهرب، ما بدأش بحياة القداسة. ربنا خده ووده في البرية يرعى الغنم 40 سنة، دربه على الهدوء، على حب الغنيمات القليلات في البرية، على الوداعة، لغاية لما بقى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. مشي بالتدريب وما خدش الوداعة كده. يمكن تسمعوا عن القديس يوحنا الرسول، يوحنا الحبيب، من أكثر الناس اللي اتكلموا على الحب، الحب الإلهي وحب الناس، لدرجة قال الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. يوحنا ابتدى بدي؟ أبدا، ده يوحنا الحبيب ده هو وأخوه يعقوب ابني زبدي، كان المسيح مسميهم فوانارجس، يعني ابني الرعد، ابني الرعد. اتربوا على يد مين؟ على يد يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان اللي بيقول وضعت الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. شديد. قال لهم: أيها الحيات أولاد الإفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ هم تربوا على كده. وخد المسيح يوحنا وأخوه يعقوب ابتدى يربيهم في مدرسة الحب والوداعة. اتعلموا مرة واحدة؟ أبدا، ما اتعلموش مرة واحدة. ده مرة خدهم وفاتوا على مدينة للسامرة رفضت المسيح وأغلقت أبوابها في وجهه، فيوحنا وأخوه قالوا له: أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ لسه ولاد الرعد دول، الرعد ماشي فيهم، ابني الرعد. قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. فصار المسيح بيقول ليوحنا الحبيب: لستما تعلمان من أي روح أنتما، ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. ابتدى يوحنا الحبيب يتدرب في مدرسة الحب على يدي المسيح، ابتدى يتكئ على صدره ويسمع نبضات الحب من قلبه، ابتدى ينظر الى وجهه ويشوف ملامح الحب في وجهه. بعد كده بقى يوحنا الحبيب
يعني ما خدهاش بالساهل. قعد يدرب نفسه شويه بشويه لغايه لما وصل. القديس موسى الاسود اللي بتسمعوا عنه ان شافوا احد الاباء في رؤيه والملائكه تطعمه شهد العسل، اللي كان وديع وطيب جدا لدرجه مره زاروه ناس في الصوم كسر صومه علشان ياكل معاهم عشان ما يكسفهمش ضيوف. موسى كان قتل قتل، موسى الاسود ده كان صعب، ده اول ما راح الدير خافوا منه، منظر يخوف. ومش اول ما دخل الدير اتعلم الوداعه، ده مره جم اربعه يسرقوا قليته، خدتهم وربطهم بحبل، تصور واحد ياخد اربعه ويربطهم بحبل وشالهم وراح بيهم، ده ولا جولياط ولا شمشون، ده ما ابتداش وديع، ابتدى يتدرب على حياه الوداعه شيئا فشيئا لغايه لما وصل. حتى في الخدمه، فكركم التلاميذ ابتدوا بالخدمه مظبوطين، ده مره راحوا انبسطوا وفرحوا ورجعوا، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم لا تفرحوا بهذا، انتوا لسه في ابتدائي في سنه اولى خدمه، تتمرنوا وتعرفوا الخدمه تبقى مظبوط ازاي، لا تفرحوا بهذا ان الشياطين تخضع لكم، زي اللي بيفرح ان الشيطان تحت اقدامه وانه بينتهر الشياطين وبيهجم عليهم، ربنا يقول له لا تفرحوا بهذا، تفرحوا ان اسماءكم ايه كتبت في السماوات. ابتدأ يدرب، ولسه وهم ماشيين في سنة تانية خدمة بقى ولا في ثالثة خدمة، جايين يقول له ممكن واحد يكون على يمينك واحد يكون على شمالك، برضو لسه انتوا لازم تتدربوا انكم تشربوا من الكأس التي اشربها انا، وتصطبغوا بالصبغة اللي اصطبغ بيها انا، لكن الجلوس على يمين وشمال ده ما تفكروش، ده رؤساء الامم يسودونهم وملوكهم بيتسلطوا عليهم، لكن من اراد فيكم ان يكون اولا فليكن اخر الكل، من اراد ان يكون سيدا فليكن عبدا. ابتدى يمرنهم لغاية لما وصلوا الى حالة الرسل، بستان الرهبان. ساعات ناس فيكم يقلدوا بستان الرهبان زي ما هو، يقول لك اهو كتاب روحي وناخد اللي فيه، بقولش حاجه، بستان الرهبان ده مدرسه لينا كلنا، لكن بستان الرهبان كتب المراحل العليا التي وصل اليها الاباء بعد تداريب طويله جدا. لما تلاقي القديس ارسنيوس بيقص طول الليل في الصلاه لغايه لما الشمس تشرق وتطلع قدامه، هو ابتدى بدي؟ لا طبعا، مشي واحده واحده لغايه لما وصل، لكن ما ابتداش بكده. ده ارسنيوس العظيم اول ما ابتدى ما كانش عارف طريقه ازاي ينقي الفول مع رهبان الاسطيح، لدرجة بقى لما يجي يجلسوا عشان ياخدوا الفول ينقي الفولة الحلوة البيضة اللي مش متسوسة وياخدها ليه ويسيب الباقي لغيره. فأخذ درس كويس وقال هذا القلم على خدك يا أرساني. ما ابتداش بالقمة. ساعات ناس فيكوا يحبوا يدربوا نفسهم بالقمة، لا، ما وصل اليه القديسون بعد سنوات طويله من التدريب انت ما تبتديش بيه. تقول لي عايز اصمد زي ارسنيوس؟ طب هو انت عايش في الوحده زي ارسنيوس؟ وارسنيوس وصل للصمت مره واحده؟
انت تمشي واحدة واحدة لغاية لما توصل. تدرب نفسك على الفضيلة ده كويس. الانسان اللي بيدرب نفسه انسان سهران على خلاص نفسه، سهران على خلاص نفسه. واحد يجي يعترف بخطاياه امام الاب الكاهن، يقول نفس الخطايا اللي كان بيعترف بها من 3-4 سنين ورا. الله، طب اتقدمت ايه في 3-4 سنين دي؟ ما انت زي ما انت. انسان كل يوم يقول لك عايز كلمة منفعة، طب ما قلنا لك كلام منفعة كتير، عملت فيه ايه؟ غاوي معرفة. الناس غاويين معرفة. من اول ابونا ادم وامنا حواء ما ارادوا انهم يأكلوا من شجرة المعرفة واحنا غاويين معرفة، لكن احنا عايزين العمل مش مجرد معرفة. كون ان خطاياك هي هي معناها لم تدرب نفسك على تركها. كون ان الكلام اللي بتقوله في الاعترافات متكرر هو هو، دليل على انك لم تدرب نفسك على ترك الخطايا دي. كون ان صباعك هي هي لم تتغير، دليل على انك انت لم تدرب نفسك. عايز اقول حاجة في تدريب النفس دي، اقولها لكم بصراحة كده يعني. كتير من الناس لا يدربون انفسهم على ترك خطاياهم لانهم مش شعرين انهم بيغلطوا. اول حاجة تمنع التدريب البر الذات. تقول له واحد تدرب على انك تترك اخطائك، يقول لك اخطائي؟ هو انا بخطئ في ايه؟ طب قل لي علي غلط، امسك لي غلط. انا مش عايز امسك لك غلط، انا عايزك انت تمسك لنفسك. ما جايز واحد يمسك عليك غلطة تتخانق معاه، لكن لما انت تمسك على نفسك غلطة مش هتتخانق مع نفسك. وان اتخانقت على نفسك يبقى كويس، يا ريت تتخانق مع نفسك، انا انبسط منك. مش تتخانق مع نفسك عشان تثبت انك بار، تتخانق على نفسك عشان تترك الغلط. يبقى لابد ان تجلس الى نفسك وتشعر باخطائك. عشان كده المرة اللي فاتت كلمتكم عن محاسبة النفس. محاسبة النفس خطوة، بعد كده الخطوة اللي بعديها تدرب نفسك. ليس فقط تدرب نفسك على ترك الخطايا، وانما تدرب نفسك ايضا على اكتساب الفضائل اللي تنقصك، وايضا تدرب نفسك على النمو في حياة الفضيلة سعيا وراء الكمال. تدرب نفسك على ترك الخطايا، على اكتساب الفضائل، على النمو في الفضيلة حتى تصل الى الكمال. ده اللي انت مطالب به. التداريب الروحية هي مجال لمواجهة الذات، بتواجه نفسك وتشوف جواك ايه، وتقول لنفسك الحرب ابتدت، انا هخش معاك من اول دلوقتي في دور حرب. تحارب نفسك، تجاهد نفسك. الكتاب بيقول لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. تجاهد ضد الخطية، تمسك نفسك واحدة واحدة.
تعرف لو كل اسبوع كل اسبوع مرنت نفسك على ترك نقطة ضعف يبقى في السنة 52 نقطة ضعف شالوا منك. دي كويسة دي. يا ريت كل شهر تترك نقطة ضعف تبقى في السنة تركت 12 نقطة ضعف. عايز اقول لكم الفضائل المرتبطة ببعضها البعض. احسن واحد يفتكر ان انا همسك نقطة واسيب الباقي. احنا لما نمسك في نقطة نلاقي الكل بيجري وراها. الكل بيجري وراها. زي مثلا بطة البيض فقست البيض بتاعها. تلاقي البطة ماشية كده وعشرين كتكوت ماشي وراها. كذلك في فضاء الامهات. فضيلة الام دي تمشي كده وفضاء الصغيرة بتمشي وراها. مفقوس منها. يعني ايه؟ يعني لو دربت نفسك على الخلوة هتلاقي وانت قاعد لوحدك غصب عنك دربت نفسك على القراءة. لو دربت نفسك على القراءة تلاقي غصب عنك جاتلك فضيلة التأمل. دربت نفسك على التأمل تلاقي غصب عنك جاتلك فضيلة الصلاة. ما هو كل واحدة بتجر وراها. في فضاء الأمهات بتجر وراها فضاء الفني. عشان كده التدريب بيلم بعض ينضموا البعض كله. افرض دربت نفسك على انك انت لا تتدخل في شؤون غيرك ولا تستقصي اخبار الناس. ما في ناس عندهم حب الاستطلاع. يا ترى ده بيعمل ايه؟ يا ترى ده بيقابل مين؟ يا ترى ده بيتكلموا على ايه؟ يا ترى اتفقوا على ايه؟ كل ماشي كده. لو دربت نفسك على دية هتلاقي خطية الادانة راحت لوحديها. تلاقي خطية مسك السيرة راح. ما انت بتمسك السيرة ازاي؟ بتستقصي اخبار الناس وبعدين اللي بيوصل لك بتقعد تتكلم بيه. فاذا ما وصل لك شيء هتتكلم عن ايه؟ هدي جابت دي. يمشوا ورا بعض كده. ابتدي درب نفسك تمشي الفضيلة تلاقي بقية الفضائل بتجري وراك تيجي لوحديها. النعمة لما تلاقيك مشيت جد وابتديت تمشي عملي النعمة تشتغل معاك بكل قوة. لكن لازم تدرب نفسك. الغلطة ان واحد يحط قصاد نفسه تجارب كثيرة جدا جدا وما يعملش حاجة ابدا ابدا. خد لك حاجة بسيطة محددة ومركزة واشتغل عليها. حاجة بسيطة محددة ومركزة واشتغل عليها. وهات آيات الكتاب اللي تشجعك واحفظها ورددها. واقرا بعض سير القديسين اللي تديك امثله طيبه وخليها تحمسك. وركز على نقطه وياريت تركز على الخطايا الامهات اللي عندك الخطايا الرئيسيه وتبتدي تدرب نفسك. على قدك نقطه نقطه. واحد مثلا يجي يدرب نفسه على حاجة فوق مستواه. زي واحد يقول اخش في تدريب الصمت وجاي يجي يدرب نفسه على الصمت ما يعرفش لان في حاجات تضطره للكلام فيقول انا همشي واحدة واحدة. يعني ايه امشي واحدة واحدة؟ ما اخدش تدريب الصمت مرة واحدة. اخد تدريب البعد عن الالفاظ الخاطئة. البعد عن الالفاظ الايه؟ الخاطئة.
يلاقي نفسه بيغلط الفاظ ملهاش حظ. يقول طيب انا مش قادر على ده، انا هدرب نفسي على اني نوع من الكلام اللي هو الكلمة الشديدة القاسية ما اقولهاش، الكلمة الشديدة القاسية ما اقولهاش، الكلمة اللي تجرح الناس ما اقولهاش، الكلمة اللي تكسف الناس ما اقولهاش، الكلمة اللي تفضح الناس ما اقولهاش. ويدرب نفسه على كده، وبعدين يلاقي نفسه وهو بيتكلم الكلمة اللي قصاده اتاخد وبان على وشه ان هو تعب، يقول ايوه اهو النوع ده ابطله، مش يقول ايوه عرفت اللي عرفت اللي يجرحك اهو النقطه دي همسك لك بقى على النغمه دي ما دام انت بتتعب من دي همسكها لك. ده يبقى انسان غاوي شر بقى، ده يبقى غاوي شر، يمشي في الشر لسبق الاصرار والترصد زي ما بيقولوا بتوع القانون. فتمسك نفسك الكلام الجارح ما تقولوش، وتستمر مدة لغاية لما تتقن ليا. وخدها قاعدة، كل تدريب لا تستمر فيه مدة ممكن يبقى بلا ثمر، استمر فيه لغاية لما يبقى عادة طبيعية. تقول طيب انا كده ادرب نفسي على قلة الكلام، على ايه قلة الكلام؟ الحاجة اللي تحتاج لكلمة ما اقولش فيها جملة، والحكاية اللي تحتاج لجملة ما اقولش فيها حكاية، والحكاية اللي تحتاج لحكاية ما اقولش فيها محاضرة، واحدة واحدة لغاية لما تلاقي اخطاء الالفاظ دي ابتدت فيه، وتتدرب على حسن الكلام. تقول ادرب نفسي بلاش الصوت العالي، بلاش الصوت الحاد، بلاش الصوت النرفزة، واحدة واحدة. هنا بكثرة التدريب تصل الى حسن الكلام، يبقى تصل الى حسن الكلام قبل ما تصل الى الصمت. لما تيجي بعدين وتصمت يبقى لما تتكلم تتكلم كلام كويس لانك تدربت على حسن الكلام. مش زي الواحد اللي بيقول عليه المثل سكت دهرا ونطق كفرا، ليه يسكت لكن مش متدرب على حسن الكلام.

امشي واحدة واحدة ودرب نفسك وهتوصل، وكل تدريب تمشي فيه ياخد معاك مدة طويلة لغاية لما يبقى جزء من طبعك، جزء من طباعك، جزء من شخصيتك. لكن اللي يقول طب انا غلطان في ايه ولا عملت ايه، ما هيفضل زي ما هو لغاية لما يجيله بقى السؤال بتاع سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، يقول اه يا رب لو اديتني نص ساعة بس ده انا ادرب نفسي على كل الفضايل. يقول له ما ليش عندي ولا غير 3 دقايق انت. ده يا ريت واحد عنده 3 دقايق ده يقول زي ما قال اللص اليمين ولا زي ما قال العشار، يعني تكسب برضه. درب نفسك ما دام في العمر وقت وما دام في إرادة. لو حفظت الكلمتين دول تمشي مظبوط. ايه الكلمتين دول؟ الرغبة والإرادة. يعني ترغب في انك تمشي مظبوط وبإرادة قوية وعزيمة قوية في نفسك. الاثنين دول كثير من الناس لا يدربون انفسهم لانه ما عندوش رغبة. يقول لك طب وانا ادرب نفسي ليه؟ على ان انا ما اعرفش اخبار الناس. اخبار الناس، معرفة اخبار الناس دي لذة، وبقدر استخدمها وقت اللزوم بالطريقة اللي تبسطني، ولما اعرف اخبار الناس بقدر امسك عليهم حاجات وقت اللزوم اقرص عليها توصل للنتيجة. مفيش رغبة. مدام مفيش رغبة يبقى مفيش عمل، مفيش تدريب. لازم تشعر ان ده غلط وترغب في ان تتركه وتدرب نفسك على تركه وتمشي حازم وقوي. لما تمشي في التدريب تتكشف ليك الحياة العملية على اصولها. ازاي؟ بتمشي في التدريب وتلاقي ايه العوائق العملية، ايه الموانع العملية، ايه الصعوبات اللي في السكة، وبعدين تشوف الصعوبات دي ازاي تنتصر عليها. زي مثلا تقول انا مش عايز اخش في اخبار الناس، وانت قاعد تلاقي واحد يقول لك ما تعرفش الموضوع الفلاني ده تم فيه ايه. هقول لك انت بقى جعان اخبار، وتدخل في صراع تسمع ولا ما تسمعش. فجاي تقول له ما بلاش يا فلان، لكن تقولها طريه ونعمه، يعني معناها قول وان كان الاصول بلاش لكن اعمل ايه بقى غصب عني ما دام انت عايز تقول. اتفضل. من جوه مرخرخ، مفيش عزيمه، عايز تطلع. فتيجي تخش تقول انا بدرب نفسي، هيجوا ناس يحشروا نفسهم. اقول ايه؟ وقعت المره، المره الجايه تقول هيكلمني هسيب وامشي. اقول له لا مش عايزين موضوع. يصر اخو بعض مش عن اذنك وماشي. تلاقي عقبه جايه لك ان ده هيزعل منك، فعشان ما تزعلوش تقعد. تلاقي بعد كده تقول طيب حاجه تاني، اخش في تدريب، ما هو بيجروا بعض، لا تجلس في مجالس المستهزئين ولا في طريق الخطاه. انا عارف ان فلان ده لما هيجيني هيفتح لي مواضيع فانا ابعد احسن. تبص تلاقي التدريب دخلك في الحياه العمليه. عارفين الناس اللي دخلوا في التدريب العمليه صلحوا فيما بعد ان يكونوا مرشدين روحيين. الام تقعد مع بنتها وتديها النصيحة الطيبة، انا يا بنتي عارفة ما انت لو مشيت في السكة دي هيجرالك يجرالك يجرالك وتوصلي لكذا وكذا. بنتها تمر تلاقي تقول لها صحيح يا ماما ده اللي قلتهولي بالظبط حصل. مش بقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
الانسان اللي دخل في التدريب الروحية يصلح ان يكون مرشد روحي، لانه جرب وشاف وعرف ايه العوائق وايه الصعوبات وعرف ازاي ينتصر عليها وعرف ضعفاته الشخصية وعرف ينتصر على ضعفاته، ليكن التدريب مصحوبا بالصلاة لعل نفتكر انه اعتماد على زراع بشري. تدرب نفسك وتقول يا رب اديني قوة، انا عارف ان انا ضعيف وواجع واجع زي ما بيقول الراجل العربي، وهيجيني الحرب مش تقدر عليها، وتقعد تدرب نفسك وتعرف ايه اسباب السقوط وايه طريقة الانتصار على السقوط. مفيش مانع تكون تحت ارشاد روحي، مفيش مانع تاخد لك آية تمشي الآية وراك على طول. انت بتقع في الغضب تمشي في السكة تقول غضب الانسان لا يصنع بر الله، وتقعد تكرر غضب الانسان لا يصنع بر الله. دي كلمة موجودة في رسالة يعقوب، تقول كلمة قالها مثلا القديس الانبا أغاصب، ولو اقام الغضوب امواتا فما هو مقبول عند الله. تروح وتقعد تحمس نفسك وتسخن نفسك وتاخد قوة داخلية عشان تمشي في التدريب، تقول مهما حصل مش شغلة. اول ما تلاقي الغضب جايلك من بعيد تهرب منه، تقول تقعد تفكر في مساعد هذه الخطية ونتائجها السيئة، وتقول انا لما اغضب هخسر الناس، ولما اخسر الناس مش هقدر اصالحهم، والناس هياخدوا عني فكرة سيئة، وانا غضوب شكلي بيبقى وحش، وانا مش عايز شكلي يبقى وحش. وتقعد تقول لنفسك حاجات زي كده تشجع نفسك. يعني في حاجة اسمها مشجعات التدريب. مشجعات التدريب ايات قصص من القديسين، معرفة الاخطار والنتائج السيئة، كل دي مشجعات التدريب. لهذا الشكل كل ما الانسان يدرب نفسه يعرف حقيقة الحياة العملية. اذا وقعت في اخطاء اثناء التدريب حاول ان تستفيد من الاخطاء. تستفيد ازاي؟ تستفيد معرفة روحية، وتستفيد تواضع وشعور بالضعف، وتستفيد من اخطائك انك تعرف الاسباب ما ترجع لهاش مرة ثانية، وتستفيد انك تشفق على المخطئين وتقول ما انا ايام مشيت ووقعت، فلو واحد وقع ما تقصوش عليه، وتستفيد ان اخطائك تبقى مجال للمطانيات والتذلل امام ربنا. تضرب المطانية وتقول اغفر لي يا رب انا وقعت في كذا وقعت في كذا وقعت في كذا. يبقى بالشكل ده انت ماشي في الوضع العملي في حياتك، وما تبقاش الروحيات مجرد معلومات او كلام نظري. وسط كل ده تلاقي عناصر روحية دخلت في حياتك. ازاي عناصر؟ تقول انا مثلا عايز ادرب نفسي، ادرب ذاتي على ضبط النفس. اوعى تاخد كلمة تدريب كده ملهاش معنى، تقول ادرب على ضبط النفس وبعدين تيجي ما انت مش عارف يعني ايه ضبط النفس دي، فلا هتدرب نفسك ولا حاجة. تقول لا، ضبط النفس يعني مثلا فيها عنصر. العنصر الاول ضبط اللسان، امر النفس على ضبط اللسان. العنصر الثاني ضبط الفكر، امر النفس على ضبط الفكر. العنصر الثالث ضبط الحواس، النظر والسماع واللمس، ادرب نفسي على ضبط الايه الحواس. نقطة ثانية ضبط القلب والمشاعر، ادرب نفسي على ضبط، ابص الاقي عناصر كثيرة روحية دخلت معايا. ده ضبط اللسان عايز مقرر طويل، وضبط الفكر عايز مقرر طويل، وضبط الحواس عايز مقرر طويل، وضبط القلب والمشاعر في ضبط البطن في الاكل والشرب والحاجات دي، ما عايز ضبط ورق.
عشان كده يقول لك فلان بيعمل رجيم. رجيم يعني بيحكم، بيحكم نفسه، بيعمل لنفسه نظام وحكم. تدريب، انت سميها ضبط النفس عشان تتحسب لك فضيلة روحية بدل ما تعملها رجيم وتبقى فضيلة صحية. لما تخش في ربنا

0: ضبط الاعصاب. ازاي تضبط اعصابك مهما اصابك، يعني مهما تحصل نفسك، مهما حصل مش هتنرد، مش هصور، مش هضج، مش هرد على كلمة بكلمتين، ناسك نفسك.
1: يقول لك فلان ده زي الجبل، مهما قلت له لا يثار ولا يهتز ولا يتنرفز، زي الجبل كده. ليه؟ انسان ماسك نفسه،
0: مش واحد تاني تحك له على مناخيرك كده يهيج ويصير، ده ما عندوش ضبط. ده واحد بيضبط نفسه، بيضبط اعصابه.
1: واحد بيضبط نفسه يقاوم رغباته مثلا،
0: هذا ضبط النفس، بيقاوم الرغبات، اي رغبات موجوده.
1: تلاقي دخلت في منهج روحي عملي، منهج روحي عملي، وكل واحده من دول ليها عناصر. نخش في العناصر. انا شايف ان المقرر اللي علينا مقرر طويل. اذا كان كلمه ضبط النفس لوحديها مقرر، فيه ضبط الفكر وضبط اللسان وضبط الاعصاب وضبط الرغبات وضبط الاحاسيس والحواس، شغلانه. بعد كده تلاقي الاتضاع جالك لوحده، تقول مش همرن نفسي على الاتضاع. ده انت تقول يا رب اديني في اول السكه ومش عارف، والتدريب عليا كذا ومش ناجح في ولا واحده، وتلاقي كلمه اخطيت جت من كل قلبك، وتلاقي الانسحاب جه من كل قلبك، وفضائل كتيره جيلك لوحديها. انك تفقد كده، قالوا لي خلاص

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي

يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو يسنين انا الليلو يا الليلو يا خنف رالي مبيوت نمبشير نمبيب نغمى اسقو ابو نوت امين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا: سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين: انقدوا انقدوا حتى الأساس.

لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء. انست لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكار.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوادر.

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: سيو منفصل شريف من شارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

0: تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجد لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الردية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات تتحقق في كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا سلك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك آيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: جد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.